0: Dai, Elsa.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
1: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، بتصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعين والمستمعات الأكارم، جمعة مباركة إليكم. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من راديو الناس. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو أمس، إذ بحث التطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات.

الاحتياط في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من ناحيته شدد نتنياهو على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، إلى جانب تأكيد ضرورة الإبقاء على المناطق الآمنة عند حدود إسرائيل وفق ما جاء في البيان. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده استمرار المفاوضات التقنية مع إيران والتزام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق. كما ذكرت شبكة CNN أن قطر وباكستان تجريان اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن دفع الطرفين إلى استئناف المفاوضات. على صعيد آخر، نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية الليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. وري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك بعد ساعات من انطلاق المراسم الرسمية للتشييع عقب وصول الجثمان من العراق، حيث أقيمت مراسم تشييع في النجف وكربلاء. وجاء تشييع خامنئي وأفراد من أسرته بعد 4 أشهر من اغتياله مع بداية الحرب في 28 فبراير شباط الماضي. أصيب 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية والعشرات بالاختناق بالغاز ليلة الماضية خلال اقتحام قوات من الجيش قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أصيب آخرون بردود وجروح عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمة لأحد المنازل. وذكر جمعية الهلال الأحمر أن الجيش احتجز عددا من فرقها الموجودة في القرية وصادر مفاتيح مركبات الإسعاف. التقى رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير النائب أيمن عودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسلمه تقريرا عن انتشار الجرائم في المجتمع العربي وارتفاع عدد الضحايا. وحمل عودي السلطات الرسمية المسؤولية عن عدم مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن التوجه للأمم المتحدة يأتي في ضوء تجاهل السلطات لمطالب القيادة العربية بإيجاد حلول جذرية للتعامل مع الجريمة. دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظم اليوم تنديدا باستمرار الجرائم والمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين. وتنطلق التظاهرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس وصولا إلى محطة الشرطة في المنطقة الصناعية. في أخبار المونديال، ودع المنتخب المغربي كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا ب2 دون رد. وصمد المنتخب المغربي أمام الضغط الفرنسي خلال الشوط الأول، إلا أن فرنسا حسمت اللقاء في الشوط الثاني، إذ نجح كيليان مبابي بتسجيل الهدف الأول بعد مرور ساعة من اللعب، فيما صنع الهدف الثاني بتمريرة إلى عثمان ديمبلي الذي أودع الكرة في شباك المغرب بتسديدة منخفضة. الأحوال الجوية. لا يطرأ تغير في درجات الحرارة ويبقى الجو صيفيا حارا في مختلف المناطق. ختام النشرة. صباح الخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعنة الخضراء.
4: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
5: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
6: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
4: أحب كربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
9: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل. شامبو مطري مستحلى باستحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل. إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
10: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
11: إذا مع نزارين مرتبة،
12: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة،
13: فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه.
14: طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي.
15: نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة.
16: للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
17: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
18: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
19: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
20: يا صباح الورد كله،
21: صباح الفل والياسمين عمو،
22: احلى صباح
23: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة.
1: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك الأمي، بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليس لنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنه صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
5: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي والعاب على احدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد، شوف تقدر تتسول او تحكي تشاء.

0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: عن بلدي احكي لي.
5: احلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
6: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
7: يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ماذا يبقى للعائلة حين تفقد ابنها برصاص الشرطة ثم تمنع حتى من وداعه ودفنه وفق شعائرها وكرامتها؟ وكيف تتحول الجنازة وهي حق إنساني ديني بديهي إلى ملف تفاوض وشروط وتقييدات أمنية؟ لماذا تصبح اللغة العربية مقبولة حين تخدم الزبون العربي ومرفوضة حين تعبر عن العامل العربي نفسه؟ وكيف تتحول مجموعة واتساب أو لقاء تدريبي إلى مجتمع حقيقي له قيم لغة واستمرارية؟ وماذا تغير في نظرة العالم للمغرب منذ مونديال 2022؟ ولماذا صار خروجه من ربع النهائي حدثا لا مجرد نتيجة؟ وأهم إنجازات العرب في بطولات كأس العالم عبر التاريخ، وفي مشي الموجي مصر والأرجنتين، خيبة رونالدو وعودة فضل شاكر. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم جمعة مباركة المستمعات والمستمعين الأكارم. نحن طاقم البرنامج الزميل ياسمرجي، صباح الخير. الزميل رياض فضل معنا هذا الصباح، صباح الخير. الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد. نحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. والبداية كما العادة مع مختارات صوتية عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. تحدثنا هذا الأسبوع إلى سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي في جديد المكر، والذي قال إن محاولة اغتياله خلفيتها سياسية بشكل واضح.
2: ما في عندنا خلاف ولا يعني نزاع ولا أي شيء بالمرة شري، لكن أنا يعني بلزم طبعا إنه اللي صار فقط على خلفية سياسية، خديك هواجس وفين دي يعني تشككات إنه هذا الملف منين إجا وشو الأسباب له. بتصور هو يعني الإشي هنا سياسي أكتر منه، على طبعا الاستحواذ، مين بده يفوت على المجلس المحلي، مين بده يفوت على المجلس المحلي كمان سنتين، مع إنه الإشي سابق لأوانه، لكن ما فيش أي تفسير تاني بالمرة. ما في عنا خلافات وما في عنا أعداء، هذا الاتجاه الوحيد اللي ممكن إحنا نفكر فيه.
0: محمود كساب والد الضحية محمد كساب من أم الفحم تحدث عن جريمة قتل ابنه في مدينة أم الفحم هذا الأسبوع.
3: ولا إشي بعدني بعرف، بعدنا إحنا مصدومين لحد هسه من الخبر، من اللي صار كلياته. ولد فيش عليه إشي، ولد نظيف، بيلعب رياضة، بركب خيل، بصيد سمك، ولد ما فيش أحسن منه. يسألوا عنه بكل أم الفحم، لا مديونين ولا مشتبه بالعصابات ولا إحنا كتلين كتلة ولا إحنا إشي. محمد شاب طموح، بتجوز، عنده ولد وعنده بنت، عمر ابنه 7 سنين، بنته 5 سنين. شو بدي أقول لك يعني؟ والله ما أعرف شو أقول لك. أنا المجرمين قطعوا كلبي موتوني، مش قادر حتى أحكي، حكي مش قادر أحكي. موتوني، حضور منتظراني الليل، تقول له ابني ليش؟ ولد نازل على شغله، رايح يشتري، رايح يترزق، رسكت عياله، رسكت اولاده، بقول له ليش مقتلوه؟ على ايش؟ باي حق؟ شو لهم عنده؟ نزلنا السياره، جشتي مناكيش من المحل، طخ عليه رصاصه اجت بركبته، السياره اللي بدها تاخذه على الشغل لما شاف فيه طخ، دحل شوي، طخوا على السياره، والمجرم ابن الحرام رجع الولد شمل عليه، حط فيه باجة، الله يمكن منهم، جاش ورا شرطي يعني ما شفتش حدا، الا جا حكير مشان تينا شحرير الدسين الغاز، وغيره حطه بالدار، ما حدا ما حدا سالنا.
0: بالمقابل، اقتطاع الحكومة من ميزانيات المجتمع العربي لصالح جهاز الشباك من أجل مكافحة العنف، يقول دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أنه بمثابة عقوبة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية.
4: يعني نحن نرفض وندين حتى هذه الخطوة جملة وتفصيلا، لأن هذا ليس طريق للحل، وإنما عقاب يفرض على المجتمع العربي باقتطاع ميزانيات للتعليم والرفاه الاجتماعي والتشغيل وغيره لصالح جهاز الشباك. يعني هذه عقوبة أولى. عقوبة ثانية هي توسيع مجال القانوني أمام الشباك لملاحقة المجتمع العربي سياسيا، وهذا أمر يعني كان مرفوضا في السابق وهو مرفوض أكثر اليوم، لأنه رئيس الشباك زيني وهو متطرف جدا لا يختلف عن بن غفير وسموتريتش في مواقفه، وهو بالتأكيد سيستغل هذه الميزانيات الإضافية للملاحقة السياسية والقمع السياسي للمجتمع العربي. نحن نرى رأينا كيف أن هناك ملاحقة للقيادات السياسية. استمعت بعض الإخوة يقولون أنه لا مجال، وهذا كلام فاضي، هم يضحكوا علينا هون، يعني لأنه الشرطة لديها الأدوات الكافية لمكافحة الجريمة والعنف.
0: فاخر بيات سنائب رئيس بلدية حيفا المنتخب تحدث لراديو الناس هذا الأسبوع عن محاولات التحريض العنصري ضد تعيينه نائبا للرئيس في بلدية حيفا.
5: المفروض هذا التعيين يتم بشكل سلس وبشكل رائع وتام، مش مع تحريض سافر ولا محاولة نزع شرعي. وضع المجتمع العربي كأنه متهم بكل ما تمر به البلاد، وهذا يعني الشيء اللي بنشوفه احنا في خطاب اللي هو جدا خطير وجدا مش بمحله. كانت محاولات تحريض سافر وقوي ضد المجتمع العربي وصلت لتهديدات خطيرة ضد أعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، حتى كان تدخل الشرطة في بعض الحالات. يعني في أعضاء بلدية اللي الشرطة طلبت منهم يغيروا مسار سيارتهم وسفرهم لأنه كانت محاولات ضغط وتهديد بشكل مباشر على بعض الأعضاء اليهود. ليش بدين يصوتوا معنا؟ بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي، يعني العنصرية موجودة في أعلى المستويات. كانت محاولات للنيل من هذا الحق ومحاولة فرض تصور معين على شكل ومكانة المجتمع العربي. هذا الشيء ما بنجح. حتى المحاولات كانت بمحاولة فرض إنه إذا تم تعيين فاخر بياتي مش راح يكون ميزانيات لبلدية حيفا والوزراء مش راح يزوروا مدينة حيفا. فيعني بحاولوا بنهاية المطاف، هذا الموقف كان واضح ضد العنصرية، كان نجاح ضد محاولة الإقصاء، ورسالة بأنه احترام المجتمع العربي وحقه في التمثيل مش موضوع للمساواة.
0: من مختاراتنا الصوتية إلى مختارات الصحف وحديث الصحف. الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ وديع عودي، صباح الخير.
6: أهلا يا محمد، الله يصبحك بالخير أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: اليوم هاتفيا بس أنت الخسران.
6: صحيح.
0: شربنا قهوة عربية على الصبح، ووجود رياض فضل أصلا كذلك معنا اليوم هو يعني مكسب.
6: رياض فضل ولكل من يشارك في هذه النشرة، ونعود ونقول لك يا محمد أبو العز بحميد القريب منك بعيد والعكس صحيح.
0: الله يسعد ليك، الله يسعد ليك، الله إحنا الخسرانين كمان. طيب يعني أتأمل أنه كذلك هناك مكسب في عناوين الصحف على الأقل.
6: العالم طبعا منشغل في المباراة، من ضمن انشغالاته إن كان الإعلام العربي أو العبري أو الأجنبي. المغرب شفت اللعبة أنت؟
0: طبعا شفت.
6: ولا رحت نمت؟
0: لا طبعا، مش سامع صوتي قديش نعسان.
6: المغرب لم يكن المغرب، والمشرق لم يكن المشرق. كانت بخلاف المباريات السابقة، وأنا أتحدث الآن كمواطن عادي بعيون المشاهد وليس كخبير رياضي، ولكن هذه ليست المغرب، هذا ليس الفريق وليس منتخب المغرب، هذه ليست أسود الصحراء التي عودتنا على جودة مختلفة من الكرة، تشمل القيمة الجمالية الأكثر ارتفاعا على الأكثر جدوى في تسديد الأهداف. كان الشوط الأول ضعيف وهزيل ومرتبك ومتردد بدون عنوان، وانتهزت الفرصة طبعا فرنسا وفعلت ما فعلته، مع أنه طبعا نقول بين مزدوجين قطار فرنسا ليس من السهل أن يوقفوا أحد.
0: صحيح.
6: هذه التجربة، هذه العراقة، هذه الخبرة، هذا التناغم، هذه الأوركسترا الفرنسية التي تعمل كالماكنات كانت قد حسمت، بالإضافة طبعا إلى اللياقة البدنية محمد.
0: هذا صحيح، ولكن كما ذكرت في البداية علينا أن نعترف أن المنتخب المغربي لم يكن المنتخب المغربي الذي عهدناه منذ بداية البطولة هذه على الأقل.
6: نعم، ولك أن تقارن أنا بين المغرب والمغرب، ولك أن تقارن مقاربة أيضا بين ما كان في الليلة الفائت وبين ما كان قبل يومين مع المنتخب المصري.
0: صحيح.
6: الاستبسال، القيمة الجمالية، التسديد، الجدوى، اللعب الجماعي، كان يعني المغرب بالمختصر المفيد بدون طول صيري. أنا باعتبار قلت لك أنا يعني لست خبير بالكرة القدم، للوهلة الأولى فكرت أنه في خطة استراتيجية أنا يعني ما فهمتها في الجولة الأولى، أنه ربما يمتص الفرنسيين في محاولة لاستنزاف الفريق الخصم.
0: يظل يمتص في الغضب بالدقيقة 60، بعد وين يروح الغضب طبعا.
6: بعدين اكتشفت أنه

0: المباراة دارت بدون عنوان بدون منطق، وكانت النتيجة مستحقة لفرنسا.
1: صحيح.
0: نتأمل فرنسا تنتقمنا من الأرجنتين، هذا أقل ما يعني أكثر ما يمكن أن نتمنى.
1: سيزعلوا منك يا محبي ميسي والأرجنتين.
0: بما يتعلق بالإعلام العبري طبعا مش مختلف الموضوع، لأنه وجود فريق مثل المغرب ومصر دائما كان، أنا سمعت بعض المعلقين الإسرائيليين حتى في الرياضة كانوا على المكشوف، يعني عندهم مواقف غير رياضية تجاه المنتخبات العربية، وهذا أمر للأسف بات شيء طبيعي في إسرائيل،
1: مش مستغرب.
0: في معريف اليوم إذا بدك نحكي كلمتين على الصحف العبرية،
1: تفضل،
0: في استطلاع رأي اللي كان يعني عادة يجرى في الليل يكشف عنه ليلة الجمعة في معريف كالعادة، ولكن طبعا يواصل أيزنكوت التقدم السريع، هذا القطار الانتخابي اللي اسمه أيزنكوت حزب يسار حزب مستقيم نحو القمة يتجاوز الليكود في هذا الاستطلاع أيضا، ويتجاوز نتنياهو كمرشح مناسب لرئاسة الحكومة. المعطى الثاني المهم محمد أنه يتحدث عن استطلاع في معريف عن عمق الأزمة الإسرائيلية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا ربما موضوع حديث طويل، يبقى السؤال هل سيستمر هذا الموقف السلبي تجاه إسرائيل لدى الجيل الصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية بما ذلك يشمل أيضا اليهود الشباب، أم تتبدل المصالح أم يتبدل الوعي؟ هذا سؤال كبير. في دعوت أحرنوت العنوان الكبير في إسرائيل يستعدون لإمكانية توسع القتال مقابل إيران، عنوان رئيس في صحيفة دعوت أحرنوت. طبعا كنا احنا ونعود ونكرر محمد أنه الأمنيات تتطابق مع الاستعدادات في إسرائيل، لأنه حكومة نتنياهو تريد أن تستمر حالة الطوارئ حالة الحرب على أساس أن هذا من وجهة نظرها يصب الماء على طاحونتها الانتخابية. عنوان ثاني اتفاق الليكود مع الحريديم على أن يبقى قانون التوراة قانونا تصريحيا فقط. للتذكير محمد، كان في هناك مشروع قانون تمت المصادقة عليه أنه تعلم التوراة يعادل بقيمته بمكانته الخدمة العسكرية، ولاحقا انتبهوا أنه هذا فيه له كمان تبعات مادية وتبعات اجتماعية وإلى آخره، فصارت ضجة كبيرة ضد الليكود، وهذا ربما أحد أسباب تدني حزب الليكود في الانتخابات. ولذلك صار الليكود إلى الاتفاق مع الحريديم أنه هذا بس فقط للتصريح، يعني دون تطبيقه على الأرض من ناحية تبعاته ودلالاته العملية. عنوان آخر في الصفحة الأولى من دعوت أحرنوت حول الدراسة الخاصة بالفصل الجندري في الجامعات بين الرجال وبين النساء، وتقول الدراسة أو تقول الصحيفة أن هناك دراسة تقول أنه هناك أضرار للفصل بين الرجال والنساء في تعليم الجامعة لكل الطلاب في مرحلة الماجستير وما إلى آخره. طبعا هذا جاء بضغط من الحريديم، وهناك أوساط علمانية تكتب هذا الصباح أيضا أن إسرائيل تصبح دولة شريعة كما هو الحال مع إيران دولة دينية. المعلقة المشهورة البارزة سيما كدمون في دعوت أحرنوت تتحدث عن مجمل التشريعات التي انطلقت في بداية 2023 اللي تعرف من قبل المعارضة والإعلام بالانقلاب على النظام السياسي. تقول سيما كدمون، هي معلقة مخضرمة عميقة ورشيقة في الكتابة، لون إرمالنو هتاشنو، لم نطبع إنما استنزفنا، تحاول أن تفسر لماذا لم يخرج الإسرائيليين للشوارع للاحتجاج على موجة التشريعات الأخيرة اللي تبدو كعملية خطف أخيرة قبل ما يحل الكنيسة نفسه. تقول أنه مش بس يعني تعبنا، إنما هي لا مبالاة الحكومة مطنشة تجاه كل هذه الصرخة اللي تأتي من الشارع. عنوان أخير زيني يثبت مجددا أنه غير مؤهل للمنصب، والحديث عن رئيس الشباك طبعا اللي اعترف بتسريبات انه ولاء محمد للملك قبل ان يكون المملكه، تصريح خطير غير مسبوق انه يعني ولاءه للحكومه اللي عينته، وهذا يحول المؤسسه الحاكمه في اسرائيل الى ما يشبه المملكه، يعني هذا تصريح خطير.
1: صحيح.
0: انا المضبوط شخصيا استغربت كيف ممكن حدا يعترف بهيك، حتى لو كنت بدك تختار تكون موالي للملك بدل المملكه،
1: وبالذات في منصب حساس من هذا القبيل استاذ بديع.
0: صحيح. يحاول هو طبعا تقليص الأضرار ويقول أنه تم تسريب مقطع مجتزأ لكن حينما تستمع إلى التسريب بالكامل تزداد الطين بل الرجل يعني

0: واضح. ولذلك كما سنرى افتتاحية هارت 7 النهار تدعو إلى إقالته وتقول أنه الزلمة كشف أوراقه ويثبت مجددا أنه غير كفؤ. أخيرا إضراب للممرضات على الطريق بسبب الازدحام والإرهاق بصفة التعب والإرهاق. الممرضات في المستشفيات. الملحق تبع الجريدة فيه عنوانين لافتين شيوعي يمين طبعا. هنا ولدت الأسطورة. بعثيني الجماعة مراسل من إسرائيل لجزيرة مديرة في البرتغال للبحث عن مراتع طفولة هذا الأسطورة كريستيانو رونالدو. الملف الثاني ملف البرغوثي يفتح تحت عنوان كشف. في العالم يسمونه نيلسون مانديلا الفلسطيني ويدعون للإفراج عنه، ولكن هون لا يزال من السجن يرسل دعوات للورثة للعنف ويحلم بقيادة فتح وحماس ويحاول التأثير على انتخابات الكنيسة. الله بعلم شو هذا توقيته. فيها آرس محمد كديش بعد الوقت عشان ما نطولش عليه.
1: في دقيقة ونصف.
0: كل الغلاف الصفحة الأولى تبعتها آرس اليوم بما يشبه الإعلان، لكنه هو مقولي مش إعلان تجاري، موقع عليه كل وسائل الإعلام العبرية المركزية منها آرس للقناة 13-12 كان اللي بدك إياه. الصحافة في إسرائيل تحت الهجوم، هكذا يصرخ العنوان. وعنوان فرعي بارز وبالأحمر: لن نرتدع لن نسكت. هذا على خلفية الاعتداء على مؤسسات إعلامية وعلى صحفيين وتهديدات عشية الانتخابات. زيني يخضع لضغوط نتنياهو والوزراء ويقرر الدفع نحو تحقيق ضد القناة 12. التحقيق كيف عرفت القناة بموعد الحرب ضد إيران زئير الأسد. نتنياهو يخطط لتطهير عرقي في قيادة الليكود لكنه يستصعب إيجاد بدلاء للنواب الذين ينوي طردهم. كذلك الأمر في هارتس، هناك عنوان حول قانون المصادقة على كون أساس تعلم التوراة. منطقة عسكرية مغلقة، يدعو الليزي وهذا المصور التاريخي أليكس لايبك يثابران على زيارة الضفة الغربية، ونقل اعتداءات وانتهاكات الدولي والمستوطنين ويتحدثان من جديد عما يتعرض له الفلسطينيون هناك. افتتاحية هارت أخيرا كما كنا أن زيني يعترف أنه غير مناسب وللحديث تتم.
1: للحديث تتم، ويعني رغم استماعنا إلى العناوين بس ما في أجمل من الورق ونشوف العناوين ونتبحر في تفاصيلها. بدي أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ وديع عودي. صباح الخير.
0: الله يصبحكم بالخير،
1: والأسبوع الجاي طل علينا مش على التلفون. إلى اللقاء.
0: الله يسعد أيامك.
1: إلى اللقاء. طيب، فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: طازة جا في شبكه كينج ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمه عجل مطحونه طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف ابيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندوره خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 12/7. خاضع لشروط الحمله. مجموعة المشهداوي.
1: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد. شوف تقدر تتصل او تحكي تشات.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفي على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.

0: وتجارب جديدة كل يوم.
1: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاض أنشوط الحملة. صالح ذباح.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
5: ثلاث وعشرون دقيقة بعد 8 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس بعد أن كنا في حديث الصحف ولفيف من عناوينها، وقبل ذلك في مقتطفاتنا الصوتية. نحن إلى ملفنا الأول. تزال عائلة المرحوم سامي جعصوص من اللد تنتظر تحرير جثمان ابنها بعد مقتله برصاص الشرطة، وسط رواية عائلية تؤكد أنه كان يعاني حالة نفسية موثقة ومعروفة كذلك للجهات الرسمية. سيد أحمد جعصوص والد سامي الذي قتل على يد الشرطة، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أولا نجدد تعزينا لكم.
6: بارك الله فيك، شكر الله سعيكم،
5: أعظم الله أجركم. طيب عمي أبو سامي، يعني قبل الحديث عن الشرطة والمحكمة والتقييدات، نريد أن يعرف الناس سامي كما عرفته أنت، وشو اللي صار معه؟
6: سامي ابني عمره، توفى هو عمره 29 سنة. سامي معروف لدى السلطات الرسمية، إن كان المستشفيات وإن كان الشرطة، وكان يعاني من اضطرابات نفسية من قبل، يعني أكم من سنة صار له في هذه الحالة. هو معالج في مستشفى بير يعقوب اللي قريب علينا هنا، وطبعا بأخذ علاج شهري وعلاج كل مدة لازم يكون عندهم موجود غادة لاتخاذ العلاجات، ومعروف كمان لدى الشرطة.
5: وكيف فهمنا انه الشرطة يعني مش بس كانت تعرف، وانما زارت البيت واطلعت على الادوية وعلى كل الملفات المتعلقة بهذا الموضوع؟
6: مظبوط، صحيح. اللي صار هو في 1/7 اللي هو يوم الاربعاء، قبل اسبوع، قبل 10 ايام تقريبا. اللي صار هو انه سامي كان موجود في البلد، واجا بلاغ للشرطة انه سامي بلفلف ومعاه سكينة في ايده، سكينة فواكه. تمت الشرطة اخذت البلاغ هذا الشرطة، وبدت مطاردة سامي في البلد وتدور عليه. وتم طخ سامي في رصاص في وسط البلد، مع أنه ما شكلش أي خطر على رجال الشرطة، وفوابل من الرصاص قتلوا سامي. هلأ قبل هيك، قبل أسبوع من هذا الحادث، كانت أنا كنت

0: مع سامي قبلها بأسبوعين في المستشفى، أخذ العلاج تبعه، بس أعطوه العلاج اللي مش ملائم لإله. هلا لما بأخذ سامي العلاج اللي مش ملائم لإله بضل عنده شوي اضطرابات، بيكونش 100%. هلا بعد ما أخذ العلاج هذا بعدها بأسبوع رجعت كمان دور مع المستشفى، لأنه ما كانش حالته الصحية ممتازة. وفي نفس اليوم اللي بعد أسبوع كنت فيه، اللي هو أسبوع قبل الحادث اللي صار، ما أخذش العلاج هناك، وسامي روح من غير ما يأخذ العلاج، وإجت بعدها بيومين الشرطة عندنا على البيت مع أخصائي اللي هو من المستشفى. وسامي من الاضطرابات اللي عنده بعرفش حاله مرات إيش بيسوي، دفع الشرطة ودفع الرجل اللي جاي يعالجه وشرد من البيت، والشرطة ما لحقتوش خلته يشرد من البيت، وما تمش مكه بنفس اليوم. يعني الشرطة، يعني إذا تيجي تطلع الصورة، الشرطة بتعرف سامي وبتعرف،
1: يعني هي كمان مطلع على الوضع الصحي والنفسي، وكمان هي يعني كانت جزء من هذا الحدث، خلينا نسميه لما كانت في
0: البيت. مضبوط. وعندهم بلاغ انه لازم يمسكوا سامي ويجيبوه وياخذوه على المستشفى للعلاج، او عشان يمكث عندهم كم يوم عشان يعالجوه. يعني سامي معروف لديهم، مش انه بيعرفوا سامي. اللي صار بنفس اليوم انه قاعد يدوروا على سامي بعد ما اخذوا بلاغ من حد أحد الممرضين في البلد، قالوا إنه في واحد يلفلف ومعاه سكين صغير في إيده، فكر إنه إشي أمني، وتم مطاردته لحديت ما لقوه وطخوه في الرصاص.
1: وهنا يعني بدأ التناقض. وهنا بدأ التناقض سيد أحمد في رواية الشرطة، يعني من محاولة إعطاء القضية طابع أمني، وبعدها الحديث لاحقا عن خلفية جنائية، وهذا يعني الأمر يعني يعيش العائلة في ظروف غير مسبوقة استثنائية. شو اللي عملوا هذا التبدل في الروايات بالنسبة لكم كعائلة؟
0: الشرطة كل يوم بتبدل الرواية تبعتها. يعني لما صار الحادث بنفس اليوم، طبعا اجت وسائل الاعلام على البلد عندنا، وين مسرح الجريمه، وقائد الشرطه اللي هو مسؤول في المنطقه، يعني ادى كان في لقاء مع صحفي مع الصحفيه، وقال احنا فكرنا الاشي امني، بس اتضح لنا انه الاشي جنائي. غير عن هيك، أنا كنت في العمل، يعني ساعتها كان الإشي الساعة 10 الصبح، فأنا قبل ما أطلع من البيت الساعة 8 شفت سامي في البيت وكان قاعد موجود، بس حالته الصحية ما كانتش 100%. يعني في عنده طلوع ونزول في المزاج تبعه هلا، وطلبت منه أنه ما يطلعش من البيت. قبلها بأكم من يوم اجت عند الشرطة الساعة 4:30 الصبح وشافوا سامي في البيت وما أخذوهوش على العلاج، بقوا من المفروض انه ياخذوه على العلاج، خلوه في البيت. ورجعوا الشرطة بعدها بيومين مع رجل من وزارة من مستشفى بير يعقوب، وسامي دفعهم وشرد منهم. وبعدها ما رجعش على البيت إلا بعد ما إنه الشرطة بطلت تدور عليه، والشرطة قالت أنا فيش حاجة إنه أدور على سامي لأنه ما سواش إشي اللي هو يأذيهم.
1: وبعد هذا التناقض، يعني مرة بقولوا ما بيأذي، ومرة قائد الشرطة نفسه أو محطة الشرطة بيحكي أنه هناك استبعاد للخلفية الأمنية، الآن هناك اشتراط للدفن في الليل في عدد محدود، منع الصلاة، منع الوداع، تفكيك الخيمة، يعني شو معنى هاي الشروط كلها بالنسبة لعائلة ثكلة؟ كيف بتشرحوا رفضكم إلها من زاوية دينية وإنسانية ومش بس قانونية سيد أحمد؟
0: مضبوط. اللي هو

0: صار كالتالي، إنه يوم الأربعاء أول إشي أخذوني على مركز، بعد ما إجوا عندي على البيت الشرطة والمخابرات وفتشوا البيت وشافوا إنه في شيء إشي إنه بربط سامي لأي إشي اللي هم ادعوا فيه بالأول إنه إشي أمني، شافوا إنه الإشي جنائي. وأول ما ورجيت رئيس المخابرات اللي كان عندي بالبيت والشرطة المسؤولين كانوا في عندي في البيت، ورجيتهم الأدوية تبعت سامي ورجيتهم الملفات تبعت سامي إنه هو بتعالج في المستشفيات.
1: نعم.
0: بعد ما عملوا اللي بدهم إياه في الدار وفتشوا البيت وقلبوا الدار، قال لي المسؤول تبع المخابرات، قال لي إحنا آسفين، قال لي إحنا نأسف على الحادث اللي صار وإحنا متأسفين، كانوا مفكرين الإشي يعني أمني مش جنائي. هلأ بعدها بنفس اليوم أخذوني على مركز الشرطة وحققوا معاي وختموني على تشريح الجثة. قلت أنا عشان أسرع الأمور ونأخذ سامي وندفنه ختمت لهم على تشريح الجثة. بنفس اليوم ما فوتهوش على تشريح الجثة في أبو كبير. ثاني يوم الخميس فوتوا الجثة على التشريح الساعة 12 الظهر تقريبا، قالوا لي الساعة 3 بنخلص التشريح وبعدها بتقدروا تاخذوا الجثمان تدفنوا.
1: نعم.
0: بعد التشريح المفروض انه ناخذ الجثمان، قالوا لهم خلصوا بدنا ناخذ الجثمان بدنا ندفنه. قالوا لا احنا بنستنى في ورقة من الشرطة يبعتوها لأبو كبير عشان نعطيكم الجثة.
1: وهون الشرطة لحد الآن رافضة هذا الموضوع
0: لحد الآن شروط. الشرطة مرة 10 أيام الشرطة بدهاش تطلع تدي تصريح لأبو كبير عشان يعطونا الجثمان. مرة طبعا كان بعدها 4 خميس بعدها جمعة سبت، يوم الأحد بدت الشرطة تبعت لي مرسال ودعوني إلى مركز الشرطة.
1: نعم.
0: قالوا لي طلع إحنا بدنا نعطيكم تصريح بس في عندنا شروط. قلت لهم إيش الشروط تبعتكم؟ قالوا لي أول إشي بدنا إحنا نعطيك الجثة بعد الساعة 10 بالليل. ثاني إشي إنه مش أكثر من 50 شخص يكونوا بالجنازة. ثالث إشي أهله ييجوا يودعوه، النساء الرجال أمه أبوه خواته عماته خلاته يودعوه في المقبرة. رابع إشي بدك تفك الخيمة قبل ما نعطيكم الجثمان، وبعدين بقول لك ما تصلوش عليه في المسجد، صلوا عليه في المقبرة. عندهم شرط كان مهم جدا إنه بدناش إنه أنتوا تصلوا على جثمان سامي في المسجد.
1: ولكن حاولتوا تستوضحوا هاي الشروط في ظل كل التوصيات اللي تحدثت عنها قبل قليل أستاذ أحمد، في أنه كل الموضوع اتضح أنه جنائي وليس أمنيا حتى من قبل المسؤول في الشباك اللي كان موجود عندك في البيت.
0: صح مضبوط. وكمان
1: كان في أجوبة من الشرطة لهذا الموضوع تحديدا ليش هاي الشروط، رغم أنه
0: كل مرة هم بغيروا الرواية تبعتهم. كل مرة بغيروا الرواية تبعتهم، مرة بقولوا جنائي، مرة بقولوا الإشي يعني في إحنا بنفحص الموضوع تبع التامي والإشي أمني. كل مرة بقولوا شكل يعني، ومش معطينا أي مستند إنه على يعني العمل اللي بيقوموا فيه فيش أي مستند، كله كلام. وكل مرة بيبعثوا لي مرسال جديد مع أي بني آدم تاني. بعدين بقول لك كمان بدنا الجنازة تكون بالطيارة مش ماشي على الأرجل. وآخر قبل يومين بيبعثوا لنا مرسال، طيب هلا في عنا لافتات إحنا في الخيمة إحنا عاملينها على باب المسجد الكبير عندنا في البلد، لأنه هناك في ساحة كبيرة تستقبل جميع الناس اللي جاي، لأنه عندي في البيت المكان يعني ضيق ما نقدرش نسوي بيت أجر.
1: نعم.
0: للرجال. هلا قبل يومين ببعثوا لنا رسالة، طيب إحنا عشان نتقدم في الموضوع في كل اللافتات اللي أنتم معلقينها في الخيمة اللي بتطالب تحرير جثمان سامي وصور سامي، لأنه الإشي مسوي لهم ضجة.

0: احنا ان شاء الله بدنا نتقدم في الموضوع.
1: يعني حتى هذه اللافتات اصبحت جزءا من هذه المطالب الغريبة. طيب انا اولا سيد احمد بدي اشكرك على كل هذه يعني المشاركة، ورغم كل هذا الألم سنتابع في هذا السياق وسنسأل من يجب أن يسأل في هذه القضية. سيد أحمد جعصوص والد المرحوم سامي جعصوص الذي قتل على يد الشرطة، شكرا جزيلا لك وتعزينا مرة أخرى.
0: بارك الله فيك حبيبي، الله يرضى عليك ويبارك فيك.
1: الله يعطيك العافية. المحامي هديل أبو صالح من مركز عدالة، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك هديل، استمعت إلى جزء من حديث السيد أحمد وتحدثنا إليك كذلك هذا الأسبوع في هذه القضية، ولكن يعني كي نرتب الأوراق، أنتم تطالبون بالإفراج الفوري غير المشروط عن الجثمان. أولا شو الأساس القانوني لما يحصل هديل الآن من قبل الشرطة وهذه المطالب التعجيزية إن صح التعبير؟
2: عمليا صلاحيات الشرطة اللي موجودة بالقانون هي موجودة بقانون مكافحة الإرهاب اللي بتيح للشرطة اشتراط تحرير جثمان شخص اللي كان متورط أو مشارك بعملية ذات طابع أمني. ولكن لما احنا عم نحكي عن شخص اللي كان كما يبدو الشرطة تراجعت عن الرواية اللي أطلقتها في البداية بالإعلام اللي بحسبها سامي كان جزء أو العمل اللي قام فيه وكان له طابع أمني، فالشرطة ما عندهاش أي صلاحية لاحتجاز الجثمان بهاي الحالة. من الواضح أنه عم بيتم استخدام الجثمان كورقة ضغط على العائلة حتى تتراجع عن مطلبها الشرعي، بداية بالقيام بالتعاليم الدينية، الصلاة على إقامة صلاة الجنازة، إقامة الجنازة نفسها، إقامة بيت العزاء وما إلى ذلك.
1: الشرطة هديل تتحدث عن فحوصات إضافية كما فهمنا، بينما معهد أبو كبير يؤكد انتهاء الفحوصات، عدم وجود طلب إضافي من الشرطة. يعني سؤالي شو دلالة هذا التناقض؟ كيف يمكن استخدامه قضائيا لإظهار أن استمرار الاحتجاز بلا أساس أصلا؟
2: بالطبع احنا واجهنا بقى ايضا هاي السياسة بحالات سابقة، يعني اللي فيها الشرطة بتمارس سياسة مماطلة على احيانا حتى على مدار اشهر، اللي بتعطينا روايات متناقضة كل مرة عشان تمنعنا من الوصول الى مطلبنا بالسرعة الكافية. انا يعني ثالث يوم بعد الحدث توجهت للشرطة بعد ان علمت من ابو كبير انه تم الانتهاء من تشريح الجثمان، وطلبت بتحرير الجثمان واعطائه للعائلة، ولكن هناك ضابط من الشرطة اللي قال لي انه عمليا معهد ابو كبير طلب فحوصات إضافية، والامر يتناقض مع ما قاله لان معهد ابو كبير، خاصة انه الجسم القائم على هاي على هذا التحقيق هو الشرطة. معهد ابو كبير ما عندوش اي صلاحية لاجراء اي فحوصات إضافية اذا الشرطة لم تطلب، وهذا فعلا لأكدوا لي من معهد أبو كبير. اتباعا لذلك توجهت للشرطة، ولكن حتى اللحظة لم نحصل على أي رد رسمي من الشرطة سوى توجهات من الشرطة للعائلة، وحتى هاي التوجهات كانت شفهية، لم تكن يعني بأوراق مكتوبة أو أوراق رسمية.
1: والآن هناك طلب من المحكمة من القضاء لتحرير الجثمان ووضع حدود واضحة لصلاحيات الشرطة في مثل هكذا حالات ممكن أن تؤثر مستقبلا هديل؟
2: صحيح، احنا بصدد تقديم التماس، وهو شبيه جدا بالالتماسات السابقة اللي قدمناها يعني بهذا السياق، يعني خاصة منذ 7 أكتوبر احنا عم نشهد سياسة اللي هي متطرفة لاحتجاز جثمين مواطنين اللي قتلوا على يد السلطات سواء كان الجيش او الشرطة. يعني في كثير من الحالات المؤسف انه القضاء يتعاون مع الشرطة حتى وبيعطيها إمكانية للمماطلة أكثر. يعني كان عندنا حالة سابقة اللي بالرغم من تقدم بالتماس عاجل اللي فيه طلبنا بإقامة جلسة عاجلة، المحكمة أعطت الشرطة على مدار 2 شهر إمكانية تأجيل تقديم ردها وحتى إقامة جلسة وإجبارهم على تقديم الرد. يعني الشرطة ماطلت بتقديم الرد وبليلة الجلسة عمليا تراجعوا عن موقفهم، فيعني مش ممكن النظر ايضا للمحكمه سوى ك يعني متواطئه مع هاي السياسه، ولكن نامن انه بهاي الحاله يكون التعاون يعني اسرع معنا.
1: ويعني هذه القضيه ومتابعتها من قبلك هديل ومن قبل عداله تضع هذه القضيه ضمن سياسه اوسع في التعامل مع الجثمين وضمن

0: أنماط متكررة يمكن القول.
1: صحيح، يعني لحد ما مر بند 70 بقانون مكافحة الإرهاب قبل كم سنة ما كانش في إمكانية للشرطة حتى أنها تشترط شروط لتحرير الجسامين واستخدامها كورقة ضغط على العائلة. يعني كان في حالات سابقة مثل حالة أبو القيعان أو محمد جبرين بالحدث اللي صار بالأقصى، اللي هناك ما كانش الشرطة عندها صلاحية والمحكمة ما عطتنيش إمكانية اشتراط الشروط. ولكن منذ 7 أكتوبر اللي عم نشهده إنه حتى هاي السياسة يعني صارت أكثر متطرفة، يعني إنه المحكمة عطتها ضوء أخضر للسلطات إنه تستخدم الجسامين كورقة ضغط وتفاوض أمام حماس. وحتى يعني بهاي الحالة لما كل المخطوفين الإسرائيليين تم إعادتهم إلى إسرائيل، يعني فيش حتى صلاحية لاستمرار احتجاز الجثمين. يعني اليوم إحنا عم نحكي عن 6 جثمين اللي ما زالوا محتجزين بيد السلطات بالرغم من عدم وجود أي مخطف إسرائيلي. فالمحكمة عم تعطي السلطات يعني إمكانية إنه تكمل تنتهك الحقوق الأساسية للأشخاص ولعائلاتهم بدون أي مبرر.
0: يعني في نهاية المطاف ما تطلبه العائلة وعائلات كلها هذه الجثمين المحتجزة والحد الأدنى من الإنسانية والقانون، هذا ما يمكن قوله. بدي أشكرك المحامية هديل أبو صالح مركز عدالة الحقوقي على متابعة هذه القضية وعلى هذه المشاركة، شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لك،
0: يعطيك العافية. فاصل ونعود للمتابعة.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1/7.90 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1/19.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1/7.90 شيكل. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1/12.90 شيكل. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1/34.90 شيكل. إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2/24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
9: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
8: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
9: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
8: بيرفكتو كفر كنا.

0: مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
4: ثمانٍ وأربعون دقيقة تقريبا بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. ودع المنتخب المغربي كأس العالم 2026 من ربع نهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد في مباراة صمد فيها طويلا، لكن لربما بأداء أقل من المتوقع. الخروج مؤلم، لكنه يأتي بعد سنوات صنع فيها المغرب مكانة كروية عربية إفريقية يصعب تجاهلها. أستاذ سعيد العفاسي الصحفي والناقد الفني المغربي، صباح الخير.
5: صباح الخير أستاذ محمد.
4: يعني أولا رغم كل شيء ديما المغرب يعني مبارك الوصول إلى هذا لهذه المرحلة.
5: صحيح، أولا صباح الخير. ثم أن الهزيمة ليست هي النهاية، كما نتبنى النجاح يجب علينا أن نتبنى الفشل وأن نتعلم من الدرس، ونعرف بأن كرة القدم في الأخير هي انتصار وهزيمة. المنتخب المغربي بالأمس لم يكن المنتخب المغربي الذي عهدناه في البطولة، كان ناقصا، لم يتفاعل مع المباراة. أعتقد بأن فرنسا، المنتخب الفرنسي بالأمس كان ليس ضد المنتخب المغربي، وإنما كان ضد بونو فقط. بونو هو الذي كان حاضرا، هو الذي أنقذنا من أن ننهزم بأكثر من 5 إصابات. للأسف كل اللاعبين بدون استثناء، لا أدري ماذا وقع، هل هي كانت خطة من أجل جس النبض وانقلب السحر على الساحر واستطاعت فرنسا أن تقلب الكفة لصالحها. لا أعرف لماذا حكيمي بتلك الرعونة والطريقة التي كان يؤدي بها بالأمس يدير بها المباراة. نعرف أنه كيف كان في المباراة السابقة، وكيف كان ينقض على الكرة ويركض ويناور في باريس سان جيرمان. بالأمس كان حكيمي غير موجود،
4: وعقم هجومي كذلك، وربط ما بين الوسط والهجوم بشكل كبير وكبير جدا. أستاذ سعيد، يعني الشارع المغربي كيف يستقبل هذه الخسارة؟
5: الشارع المغربي أستطيع أن أقول لك هي انتكاسة. كان الشارع المغربي يعني مستعد لأن يواكب ويواصل الفرحة والبهجة، لكن في بداية الشوط الأول كل الناس، وأنا كنت في اتصال مع بعض الأصدقاء، كل الناس يقول معناته خلاص، أعتقد بأن الفشل وصل. المنتخب المغربي حط كيف كنقولوا حط رجليه وإيديه في الملعب، لم يعد يفعل أي شيء، وبالتالي الجماهير كانت منتكسة. لكن أستاذ محمد، كما قلت لك في البداية، كما نتبنى النجاح علينا أن نتبنى الفشل. صحيح. علينا أن نعيد النظر في ماذا وقع، لماذا فشلنا، لماذا لم نحقق الانتصار على فرنسا. وكان أعتقد هذا يعني بإجماع النقاد والرياضيين يقول بأن المنتخب المغربي كان عليه أن يفوز على فرنسا وأن يحقق الانتصار على الوصول إلى الطور النهائي. لماذا؟ لأنه كان منتخبا منسجما متكاملا وحقق الأهم، ولكن لا أدري ماذا وقع. علينا أن نحلل، أن نركز، ولكن رغم التركيز والتحليل الفشل وقع، وأخرجنا من البطولة. لكن لم نخرج أستاذ محمد منتكس الرؤوس، ولكن صدقا خرجنا مرتفع الرؤوس.
4: جميل. وخصوصا

0: الإفريقية عندما تصل إلى هذا المستوى فهذا شيء إنجاز كبير، وعلينا أن نحمل على أكتافنا هذه الإنجازات. والمرة القادمة لن نقول بأننا فشلنا، علينا أن نقول علينا أن ننتصر ونحقق الإنجازات.
1: وهذا يحمل المسؤولية يعني بشكل أكبر أستاذ سعيد، وخصوصا إذا يعني نظرنا إلى هذا الموضوع بعين أوسع، يعني بعد إنجاز قطر 2022 وكأنه السقف بالنسبة للمنتخب المغربي صار أعلى بكثير، وهذا لربما أثر كذلك على المنتخب وعلى الجمهور، ومرات الناجح يصبح ضحية نجاحه.
0: صحيح، أنا سأقرن كلامك بما قاله محمد وهبي المدرب، وأعتقد ربما ما قاله أثر على اللاعبين واعتقدوا بأنهم بإمكانهم أن ينتصروا بدون عناء. قال محمد وهبي قبل المباراة في الندوة الصحفية، قال نحن لن نلعب من أجل المشاركة أو الإقصاء، نحن سنذهب بعيدا ونصل إلى الكأس. فربما هذه الجملة هي التي نفخت في اللاعبين واعتقدوا بأنه نحن نقدر أن نصير ونحن نقدر أن نحقق هذا الإنجاز. ربما هذه الجملة هي التي أثرت في اللاعبين وقالوا فرنسا سنضعها تحت أجنحتنا، وربما هذا الديك سوف نعمل عليه طاجين مغربي، لكن الديك انتفض وسجل.
1: طيب يعني عادة الأسود هي من تأكل الديك، مش مهم
0: للأسف. طيب. يمكن في هذه المرحلة أن الأسد لم يكن في يوم أو كان نائما.
1: طيب ينتكس الأسد، يعني في نهاية المطاف ينتكس الأسد، بنشوفه هيك مرات كمان في. طيب يعني بسؤال أخير أستاذ سعيد إذا سمحت لي، هاي المباراة بين المغرب وفرنسا مش يعني ما بنحكي بس على فوتبول، كذلك في وجدان كثيرين فيها تاريخ، هجرة، ذاكرة استعمار، لاعبون مزدوجو الانتماء، كيف تحضر هاي الطبقات في وعي الجمهور المغربي حين تكون فرنسا هي الخصم؟
0: عندما تكون فرنسا الخصم، البلدان التي جربت الاستعمار والحماية أو حتى الاحتلال تعرف ما معنى هذه الندبة التي تظل في الجروح، وتعرف ما معنى أن الانتصار على الفريق الذي كان مستعمر هو انتصار بطعم رد الاعتبار. لكن هذا في المفهوم العام، لكن في مفهوم كرة القدم أنا لا أراه كذلك. أنا أرى مباراة كرة القدم تدار في 90 دقيقة، إذا لعبت جيدا ستفوز، وإذا لم تلعب انهزمت وانتهى الموضوع. هذا ليس مثل العلوم الاجتماعية ولا العلوم السياسية، هذا
1: صحيح.
0: مواقف للتسعين دقيقة.
1: صحيح.
0: لعبت جيدا، ما لعبت يعني يعطيك العافية والسلام عليكم.
1: أستاذ سعيد، سننتظر مونديال 2030، وأنا يعني من وقت 2022 وانا وعدين بعض نحضر مباراة مع بعض بس ما صار لنا، ولكن في 2030 ان شاء الله راح نكون في انجاز مغربي كبير. بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ سعيد العفاسي، الصحفي والناقد الفني
0: بالمغرب، سيكون بالمغرب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طبعا الى اللقاء.
0: حبيبي.

هذه الأنغام المغربية من اختيار الزميل إلياس مرجي. نصل إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، نعود ونلتقيكم بعد قليل في ساعة ثانية مع ضيفنا في الاستوديو وكذلك مع ملفات أخرى. كونوا بالقرب.

0: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: مفاجآت جديدة في

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
3: فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مدارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: بينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحف.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.

0: وإلى فقرتنا ضيف في الاستوديو. ضيفنا هذا اليوم حكم كرة قدم سابق وممرض في قسم التأهيل، بدأ مشواره في التحكيم عام 2001، صعد تدريجيا في الدرجات وحكم مباريات ودربيات عربية قوية من الجنوب إلى الشمال قبل أن تجبره الظروف على إنهاء المشوار والتوجه نحو التمريض في حكاية انتقال من صافرة الملعب إلى مسؤولية إنسانية سامية. وقبل هذا التعريف، هو شاء أن نقول الصديق والأخ عبيد إبراهيم محميد، الحكم السابق الممرض. صباح الخير.
1: صباح الورد، كيف حالك؟
0: والله الحمد لله، كيف حالك أنت؟ أولا نورتنا في استديوهات راديو الناس.
1: شكرا راديو الناس، شكرا للجميع.
0: أهلا وسهلا عبيدة. في البداية هيك بطاقة تعريف هيك صغيري، من هو عبيدة؟
1: عبيدة إبراهيم محميد، قرية معاوية، ابن قرية معاوية، 42 سنة، متزوج لروان. تزوج روان محامية. نعم. قبل يامن لسلمة وللارا. أخو من بين أربع أشقاء، رقم اثنين، إحنا اثنين ممرضين أقف في العائلة. هذا هو، هاي بطاقة صغيرة.
0: بس من هاي البطاقة أنا بدي هيك أخوض معك، وقبل ما نروح على التحكيم، يعني بعد الزواج والأطفال، كيف غيرتك الأبوة؟
1: واو. أنا عندي الأبوة رقم واحد. صراحة أنا لما بعرف على حالي، بعرف حالي أبو يامن، بعتز إنه كان، أنا كنت أحب كثير الأولاد. يمكن هذه أحد الشغلات اللي خلتني كمان أفوت على قسم التمريض، هو أكثر لشغفي بالشغلات من ناحية إنسانية أكثر. غيرتني كثير الحياة بعد الزواج، صرت أكثر ناضج. صرت أكثر متفهم للحياة، صرت أكثر هادئ جدا، واعي، صبور.
0: وأنا كمان يعرفك من زمان، يعني بعرف أنك كذلك كنت ناضجا قبل الزواج.
1: صحيح، بس أكثر أنا زوجت فوق 30، يعني كنت واعي أكثر وأفهم، فاهم الحياة أكثر، يعني خلينا نقول.
0: والابن الثاني كذلك، عرفت نفسك بين أربع أخوة وأخوات، وعادة هذا الابن الثاني بيعيش بين مسؤولية الأخ الأكبر وبين حرية الأصغر. بتشوف أنه موقعك داخل العائلة أثر على شخصيتك القيادية لاحقا، سواء في الملعب ولا في المستشفى؟
1: طلع هو أنا الثاني مزبوط، بس الأخت الكبيرة عندي، أنا الكبيرة في الأولاد، وهي على كان على كتفي ثقل كثير، لأنه أبو عبيدة الوالد، وتعرف لما تكون كبير في العائلة وانت الكبير في العائلة بتكون عندك مسؤوليات أكثر. لا، أنا كنت أكثر الولد ربنا، أكثر كنت ناشف، أكثر حياتي شوي كانت مفعمة بالمسؤولية الكبيرة، خلينا نقول.
0: على ذكر أبو عبيدة الوالد،
1: الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه، يعني شهادتي مجروحة بهذا الشخص المحترم الذي ترك أثر فينا جميعا، رحمة الله عليه. طيب، يعني من البيت والعائلة بنروح على المكان عبيدة اللي بدأ فيه الشغف الأول إن صح التعبير، ملعب كرة القدم.
1: واو.
0: كحكم هيك بدأت التحكيم عام 2001، شاب في بداية العشرينيات تقريبا.
1: كيف؟ صحيح، أول ما خلصت الثانوي.
0: ليش التحكيم؟
1: ليش تحكيم؟ ليش فوتبول؟
0: ليش كرة قدم بالزبط؟
1: أنا ربيت بيت مش كروي، خلينا نقول الولد ما كانش هالقد يحب الفوتبول. يعني مش مشجع. بس أنا كبرت وعيت بمونديال 90 على منتخب ألمانيا. وبلش الشغف الكروي الكبير.
0: طيب
1: سنة 2000، حتى سنة 2000 ضغط إصابة بالكاحل، كنت ألعب كرة قدم، كنت إصابة قوية كثير، أبعدتني عن اللعب 6 أشهر تقريبا. وكان عندي خيار إني أفوت على الملعب، يعني حكم. أوش كنت مستبعد الأمر، بعدين طلعت عليها النظرة ثانية إنه أوكي بو، خلينا نكود هاي تجربة ونشوف كيف.
0: بس كان في خيبة أمل إنك ما كملتش كلاعب، كان في عندك طموح عالي اللي بعرفه.
1: 6 أشهر ثانية تقريبا ما كنتش أقدر أتفكيد، خلينا نقول في الحياة اليومية، يعني تعرف خلص ثانوي جديد وانت باني على طموحات أعلى، على تروح على فريق كبير تلعب فوتبول بدرجات أعلى من هيك، مرة واحدة في كريرة خلصت بثواني. فتنا على التحكيم، وأنا هنا بدي
0: قبل ما فوتنا على التحكيم، يعني مثلا كان في عندك خيارات أخرى زي المدرب ومساعد المدرب وما إلى ذلك؟
1: طلع جيل 18 لا ما كانش في عندي هيك إشي. إحنا بنحكي قاعدين من سنة 2000 2001.

0: واحد يعني ما كانتش هالكد الخيارات قبل 26 سنة مفتوحة والمجالات والسوشيال ميديا ودورات تدريب ما كانتش هالكد موجودة. يمكن كانت موجودة بس أنا ابن قرية صغيرة ما كانتش هالكد منفتح لإلها خلينا نقول بصورة أكثر طبعًا واقعية
1: طبعا بأثر أكيد
0: جدا. كان في عنا واحد في البلد اسمه أسامة محميد أنا بحييه طبعا أسامة الناهد هو أخذني مسكني وقال لي اسمع تتحب الفطبور تعال نفوتك على دورة تحكيم. رحت
2: جميل
0: رحت هناك حطنا على أول الطريق شفت شاشة ريت كان حكم مخضرم من القواد الحكام الكبار في البلاد سنة 2001 كان هو بمرك دورة التحكيم هاي. هناك بلش الشغف التحكيم شغف رهيب.
1: وفي الفترة الأولى حسيت أنه ترشوع بيضة مزبوط يعني يمكن أنت الظروف منعتك أنك تكون لاعب بس والله تحكيم جميل بدي أكمل.
0: التحكيم جميل التحكيم شخصية التحكيم صقل شخصية التحكيم أنت قائد في الملعب أنت بتقود اللعبة بتحكم بقوانين معينة تفرض أحكام معينة على اللعبة بغض النظر كانت الأحكام صحيحة أو غير صحيحة بس أنت كشخصية إنسان أنت قائد وهذا إشي ما جذبني كثير.
1: وبنفس الوقت فيه مسؤولية كبيرة
0: لأنك
1: بتحدد مصائر فرق لاعبين وكذا.
0: إحنا بنحكي على أول الطريق ما كانش هالكد المسؤولية بتحكي عن أولاد صغار
1: طبعا طبعا
0: لقدام أكيد
1: مع التدرج
0: مع الشخصية كبيرة أنت يعني شخصيتك كويت وصرت تفهم الفوتبول أكثر وتفهم بالقوانين أكثر صرت تقدر تعرف حالك أنك أنت عجد بتقدر تسيطر على اللعبة أو بتقدر تسيطر على اللعبة.
1: طب يعني بدأت كيف ذكرت مع الفئات الصغيرة وانتقلت بعدها ب 2002 لدوري الكبار و 2004 بدأت المشوار في الاحتراف في الليغا الثانية أو ليغا بيت كما تعرف كحكم ساحة. شو اللي تغير عبيدة لما انتقلت من هاي المباريات الفئات الصغيرة لمباريات الكبار بلش الضغط يتغير اللغة تتغير لربما حتى نظرة الناس لك المفروض في هاي الفترة؟
0: طلع أنا هنا من ناحية نظرة الناس بدي بلاش من آخر سؤال. نظرة الناس كانت مش كل هالكد كمان إيجابية عنا في المنطقة ما كانش هالكد في عندي خلينا نقول دعم دعم اجتماعي إنه شو بدك حكم بسب عليك هذا بسب عليك شو بدك بدوين كلياتها خلاص خليك نروح اشتغل نروح تعلم نروح سوى أي شيء. يعني مجهود الصراحة الوالد والوالدة اللي هم دعموني أكثر إشي بدورة الشخصية اثنين إنه لا فوت كمل شخصية قيادية شخصيتك بتكبر بتفهم توعى كملت فيها
1: بس كمان بالفعل المتاعب اللي حضروك منها كانت موجودة
0: من أول يوم موجودة إن كانت موجودة من ناحية مهنية إن كانت من ناحية لغة بتحكي عن شاب عمره 19 سنة اللي هو موجود بقرية صغيرة غير منفتح للشعب للقومية الثانية خلينا نقول لغتك محدودة مجال تعليم معين حتى جيل ثانوي وبعدين انت مرة واحدة فوتت بتفوت على شي فوت بتفوت تسمع حكام كبار جلسات تحكيم حكام اللغة كانت مخشول خلينا نقول عائق أولي من ناحية تحكيم
1: نعم.
0: أما من ناحية نفسية الشيء كان كثير صعب طبعا بحطوك أول شيء تحكم أولاد صغار. أنا الحسن حظي كان عندي لياقة بدنية مخيفة أنا يمكن اللي بيعرفوني بيعرفني منيح كنت أول 5 سنين رقم واحد من ناحية لياقة بدنية بكل إسرائيل يعني من ناحية قشر جفني خان كل لياقة بدنية من دون تدريبات يعني ليش طبيعي والقوانين الحمد لله يعني الواحد شو بيحب ما بحب الفطبور بحفظ القوانين بعرف القوانين بصم بعرفها منيح.
1: وهي المؤهلات بسنة 2008 وصلتك للدرجة الأولى بعد منافسة صعبة بدي تحكي لي عن هاي المحطة وبالذات عبيدة على نقطة شو اللي بيعني لحكم عربي انه يترقى في هذا السلم التحكيمي وفي كان شعور عندك بوقتها انه انت بحاجه انت كعبيده ابن قريه صغيره وعربي ابن المجتمع العربي انك تثبت حالك اكثر من غيرك؟
0: انا ثبت حالي اكثر من غيري انت حكيت الحكي صح انا ثبت حالي اكثر من غيري بكثير. انا كنت بمجموعه حكام يهود كنا قلت لحالي العربي الوحيد من 20 واحد كنت دائما منافسة قوية يعني عشان تطلع انت علي قابيت او علي قالف بحكي لك انه بسنوات قبل 20 سنة يعني مش زي يسي كمان في منافسة كثير قوية على كل لعبة بتاخذ علامة واخر السنة بيعطوك معدل علامات طبعا بتعرفش العلامة كيف تجيك من مراقب حكام بتنزلك بتطلعك هذه منافسة معروفة بدك تحكي عنها من ناحية عنصرية أنا مستعد أحكي لك مجلد عن ناحية عنصرية كيف بطلعوك وكيف بنزلوك ككوني

0: كحكم عربي صراحة كان شيء كثير صعب كحكم عربي من ناحية يعني يتكلم لغة الضاد. أما من ناحية مهنية كنت دائما زي ما بتقول الشوك اللي بعينهم دائما موجود أول واحد محل كومرشون محل أول محل ثاني محل ثالث.
1: جميل.
0: يعني أنا متذكر لما خلصت لما طلعت على الدرجة الأولى اللي قالف خلصت محل أول بكل الدولة من ناحية علامات. الإشي كان كثير حساس كثير يعني تخلص محل أول تعرف مع كل العنصرين موجودة مع كل الضغوطات النفسية الموجودة عليك تعرف هذا بدوش إياك وهذا بدوش إياك بتطلع صاحب وهذا بتطلع كانت موجودة هاي الشغلات اللي
1: وهذا بترجم الثقة بالنفس اللي بتحكي فيها حتى الآن عبيدة يعني. وإحنا بنعرف إنه الحكم بالملعب هو الشخص الوحيد اللي لازم يسمع كل شيء يشوف كل شيء ويتخذ قرار في ثانية بالرغم الضغوطات الكبيرة اللي بتكون عليه من اللاعبين ومن الجمهور ومن الكل. وهنا سؤالي إليك بهذيك الفترة كيف بنيت هذه الشخصية؟ الحكم ما بنولد هادي احنا بنعرف يعني هو بالآخر إنسان. التجربة اللي صنعت هذا الهدوء والثقة
0: الهدوء كصفة هي صفة مهارة مكتسبة مع الوقت. أقول لك إنه كل بني آدم موجود عنده هاي الصفة لا مش موجودة بالمرة موجودة خلينا نقول قسم منها حلكيت يعني خلينا نقول بس مع الوقت الإنسان راح يتعلم كيف يكون هادي كيف يمسك على يتمسك بأعصابه كيف يتحكم بآرائه كيف يتحكم بلغة الجسد تبعته. بتحكي أنت عن صفات حكم أهم هاي راح يكون الثقة في النفس. ثقة بالنفس إنه تكون واثق من قراراتك اللي بتعطيها أنت في الملعب إن كان خارج الملعب أو كان داخل الملعب إن كان بعد المباراة أو قبل المباراة أو حتى قدام الاتحاد العام بعد ما تستدعى على أي ميكريكس كان معك في اللعبة. الهدوء وعدم الانفعال لشغلات اللي هي إيجابية جدا جدا جدا مطلوبة بالحكم. الحزم ما تكون تعطي القرار الصارم خلينا نقول الصارم بالمعنى الإيجابي تبع الكلمة من دون ما تستفز ولا أي حدا في الملعب ما تكون تستفز لا لا
1: فيش مجال للرجعة في حينه ما كانش في فار
0: صفرت خلاص خلصت لما تقول في صفرة حكم يعني فيش فار خلينا نقول يعني حتى لو هسا كمان هسا فيش فار على كل صفرة
1: صحيح
0: بتحكي خلص صفرة حكمت صفرت بطور حكم خلصت القصة كلياتها.
1: المعايير اللي حكيتها بين الثقة بالنفس والهدوء والحزم وما إلى ذلك بتتغير بلا شك بين كل لعبة ولعبة وخصوصا لما يكون الحكم العربي يحكم ديربي عربي قوي من الجنوب للشمال. وهنا في خصوصية خصوصا أنه بنحكي على جمهور قريب اللاعبين نفسهم بيعرفوا بعض العائلات بتعرف بعض الجمهور الحساسية عالي. كيف بدخل حكم عربي لمباراة بين فريقين عربيين بدون ما يسمح لهاي الأجواء أنه تسرقه تأخذه معه وتأثر على قراراته عبيدة؟
0: طلع سؤال حلو. أنا حكمت كثير دربيات عربية بدون ذكر أسماء كل البلدان العربية تقريبا كان كفر كنا طمرة. بحكي لك على سنوات اللي كانت فيها هاي الفرق بالقمة يعني بدير درجة ألف درجة باء. حكمت كمان منطقة الجنوب حكمت دربيات اللي أنا طلعت منها بقوة شرطة لحتى البيت لفوي شيء يعني خلينا نقول من دون ولا أي
1: مرافقة
0: سبب
1: شخصية.
0: من دون ولا أي سبب يعني مجرد إنه بنعرفك من قبل أسبوعين ثلاثة محاكمة الناشمرية ما تطلناش إيه هيك ما تطلناش خلاص بحطه براسهم. طلع إنك تحكم درب عربي درب إشي كان كثير صعب كانوا ودونا على درجات دنيا شوفت درجة ألف ودوق على درجات دنيا بس عشان تقدر تشلوت بهيك من اللعبات. اسمع الإشي كان كثير مرقش كنت أخذ هاي اللعبات خاصة حتى لو بيكا جيمة لو بيكا بيت كنت أخذها يعني خلينا نقول باستعداد أقعد أجهز لها أعرف هذا اللعيب هذا اللعيب وين موجود مش موجود أقعد أيام أجهز للعبة كيف شو بدي أساوي شو ما أسويش كيف أمسك حالي كيف أمسكش حالي. هاي الشغلات سهلة انت حكيت دربيات عربية مقارنة بأنك تحكم لعبة عربية فريق عربي يهودي منطقة المركز اللي يكون فيها العربي رابح فريق العربي ربحان تطلع هناك بصعوبة خلينا نقول مع مسبيات مع متأسف على الكلمة يعني بس مع مسبيات ومع اضطهادات ومع شغلات إلا ولا واحد بقدر تحملها.
1: بدي أروح على مرحلة شوية صعبة في حياتك 2014
0: واو
1: مشوار التحكيم
0: خلص مشوار التحكيم. أنا
1: نفس الإصابة اللي كانت
0: إصابة كانت عندي ب 2012 كنت عملت فيها كانت عندي شد عضلة ما خدتوش بعين الاعتبار كثير صار عندي تمزق في العضلة عملت عملية صغيرة ونفس الإجر صار نفس الإجر صارت في عندي رابط صليبي قطع عملية بالركبة بعدتني حوالي 4-5 أشهر عن ضلت موجود في البيت يعني ما طلعتش من البيت يعني في له شغل ما كنتش راح أشتغل بهالفترة كنت أنا كمان مكفر ممرض يعني زي ما بقولوا علقنا صفارة انجبرنا إشي كان الإشي كان كثير كثير خاص لإلي أنا تقوقعت بحالي يعني دائما كنت أشوف بحالي حكم متقدم كثير أصل لمراحل كثير متقدمة
1: وحتى الآن وأنت تحكي عن هذا الموضوع أنا بشعر في عينيك في
0: جدا أنا كثير تأثرت يعني حتى لما أستدعى أن أحكم نهاية تورنير معين في البلاد وسط عربي بتحسس بطرقيش يعني إشي كثير
1: بعزلي أول جديد بتحس بتأثر
0: رجعت سيف أنت لما استدعتني كمان البرنامج رجعتني هالشي 25 سنة لورا ما تفكرش هالشي
1: يعني
0: سهل
1: يعني أولا أنت صاحب إنجاز إحنا بنفتخر فيه وتستحق هاي المنصة بدي أروح معك على التمريض اللي هو كذلك الشغف الحالي يا عبيدة
0: التمريض هي كان حلم من صغر أول ما خلصت الثانوية كان حطيت براسي إنه أنا أتعلم تمريض طبعاً تأخرت شوية أنا بلشت بال 2006 من أسباب اجتماعية مالية خلينا نقول اقتصادية أكثر بال 2006 فتت كنت أنا كفار صرت حكم وعشان تعرف كمان المستمعين يعرفوا اللي كان عندي عائد منيح من التحكيم بالفترة التعليم الجامعة كنت أتعلم ليوم الخميس بجامعة تل أبيب أمسك الترمينال حطه على ظهري وأروح على على جلسة الحكام منطقة نتانيا
1: يا سلام
0: من محل لمحل
1: قبل الزواج
0: بعد
1: الزواج بزبط
0: لا لا الزواج بال 2016 كنت بعد التحكيم يمكن لو كنت حكم ما الزوجة ما تاخذنيش على المسبية لك ولا ناخذها
1: طبعا الحكم الجيد بيشوف كل الملعب والممرض الجيد كذلك بيشوف كل المريض مش بس العلامات الحيوية شو اللي أخذته من التحكيم للتمريض
0: أخذت كثير
1: كلي
0: أخذت قيادي
1: جميل
0: أنا أخذت قيادة صراحة الحكم أعطاني صقل شخصيتي شخصية قيادية لما فتت على التمريض أخذت هاي الشخصية نفسها شخصية الحكم كنت أتعامل مع الممرضين وأتعامل مع الممرضين مش المرضى بحزم بقوانين انا بحب انا رجل قانون انا لو اني ما كنتش
1: بس ما كنتش تصفر لهم ولا تعطيهم اصفر
0: احمر كان يصير لما تعرف لما نصل عند الممرض المسؤول لا كنت كثير محبوب كثير كنت كانوا هم كمان الشباب الصبايا اللي كانوا معي اكثر شباب الصراحه بتعرف نحكي فوتبول اكثر شيء اي مشكله قانونيه
1: تجمعكم الانتماءات الرياضيه انا بعرف انك مشجع برشلوني والماني
0: مشجع برشلوني من التسعينات خلينا نقول مش من ايام ميسي عشان بس الكل يعرف
1: طيب.
0: انا مش مشجع ميسي انا مشجع
1: مشجعين المخضرمين
0: طيب. مزبوط اخذت كثير اخذت شخصيه الحكم على المستشفى
1: لحظه شوي انت قلت جمله مهمه انا مش مشجع ميسي انا مشجع برشلونه هذا ينطبق على المونديال
0: 100% 100%
1: يعني منتخب ألمانيا لما طلع من المونديال زعلكم
0: طلع منتخب ألمانيا بعد 2022 الله لا يرد بينه وبينك يعني برضو انتماءات عربية ودينية لا تمنعنا على خوض المشاعر
1: بنفع روح معك شوي تفهم انه احنا لنا 20 دقيقة تقريبا في المقابلة الوقت قاعد بمشي زي سرعة محمد صلاح في محمد
0: الله.
1: صلاح السابق طبعا اليوم شوي
0: والحالي
1: طيب بدي اروح معك على المونديال الحالي بما انه هيك بلشنا نفتح فيه لانه كان في جدل وما زال حول كل موضوع التحكيم في المونديال خصوصا في مباريات المنتخبات العربية وخصوصا منتخب مصر ومباراته مع الأرجنتين برأيك المهني كيف شايف الموضوع؟
0: رأي المهني والرأي العاطفي
1: لا رأي المهني بدي أسمع
0: قبل ما تسمع رأي
1: العاطفي
0: المهني
1: العاطفي أنا بعرفه
0: طلع مش كل قرار خاطئ بصير في من الحكم يعني ظلما ومش كل شعور بالظلم هو خطأ حكم نبلش منها
1: نعم
0: إذا صار بلعبة الأرجنتين في كثير ناس راح تقول شو بحكي قاعد هذا الزلمة انا حسب رايي
1: لا انت حكم
0: انا حسب رايي بنظره حكم انا من اول ما خلصت اللعبه انا شوف حضرت اللعبه طبعا من استام يعني قرار الحكم كان قرار مهني انا حسب رايي ما كانش فيه اخطاء تحكيميه بالحكم الفرنسي فرانسوا قرارات

0: للأرجنتين
1: شبيهة في الحالي في المنتخب الآخر.
0: أنا ما شفتش هيك أخطاء بالمرة. أنا الحكم بعطيه علامة دفكة كثير عالية. حكم مظبوط استفز من المدرب المصري. أنا حسب رأي المنتخب المصري كان هو الخاطئ كثير, ما كان لازم يسكر اللعبة من بعد الكيكر 75. منتخب مصر حسام حسن كان أخطأ في التبديلات كمان جدا, بكرة إذا بتلام محمد صلاح يعزز خط الوسط, عزز الدفاع أكثر زي ما ساوى منتخبات, كانت ساوت منتخبات ثانية بهيك حالات. شوف منتخب الأوروغواي كيف سكر منتخب ألمانيا اللي لعب كلية, طب كانت تقدر تسكر اللعب غالب 2-0, ليش الفلسفة الزيادة هاي؟ فوت لي مرموش وتفوت لي بعرفش مين.
1: يعني بالأساس هي أخطاء
0: أخطاء كروية من المنتخب نفسه.
1: طيب عبيدة, بدي أسألك سؤال تلخيصي قبل ما ننهي, وبما أنه تحدثنا عن هذه المسؤوليات في الملاعب وبعد ذلك في المستشفيات وعن قصتك أنت الخاصة, شو بتقول اليوم لشاب يجبر على ترك حلمه بسبب إصابة أو بسبب ظرف خارج إرادته؟ كيف صار معك؟
0: طلع إذا هي خارج رغبته, خارج الشغلات اللي انت مش فيش لك علاقة فيها, طبعا هذا اشي من الله لا حول ولا طبعا, بس انا حسب رأيي كل واحد لازم يجتهد قد ما بيقدر يحقق حلم, يحقق حلم طفولي, يحقق حلم عائلي, يحقق حلم مجتمع, ما يرفعش الرأي بدري. يكرس حياته أكثر, لأنه كل واحد بيقدر, كنا في نطاقات إيجابية بنقدر نصل لأبعد المدى, أبعد مستويات الحياة. احنا موجودين بدولة اللي بتعطينا إذا احنا بدنا, مش إذا هم حدا بيعطينا لحنا, ما حدا بيجي بيقدر يعطينا الإشي وانت موجود في البيت. لازم انت تقاوم, لازم انت تعمل, لازم انت تحارب,
1: لأنه احنا بنثبت حالنا مش مني من حدا.
0: يعني فيش حدا عنده اللي أنا بتطلع اللي بيشتغلوا معي, أنا بتطلع على ممرضين مسؤولين وصلوا لأبعد المدى, أنا بتطلع على حكام وصلوا كمان لأبعد المدى. كل المجالات في عندك ناس اللي هي وصلت مستويات كثير عالية بفضل ردة الفعل تبعتهم وفضل الإرادة تبعتهم موجودة في عندهم, وطبعا الثقة اللي بأخذوها من الحياة بصورة عامة
1: من التجربة. عبيدة, هذا إثبات أنه الإنسان اللي لا يقاس فقط في المهنة اللي بدأ فيها, بل في الطريقة اللي بنهض فيها لما تغلق أمامه الأبواب أو الطرق, من التحكيم إلى التمريض, من الملعب إلى قسم التأهيل, الفكرة بقيت واحدة: حضور, مسؤولية, قرار في الوقت الصحيح, وإنسان في مركز الصورة. عبيدة إبراهيم محميد, بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا.
0: شكرا
1: على هاي الفقرة الغنية جدا, وأنا بتشرف بشكل شخصي فيك في استوديوهاتنا.
0: شكرا لك محمد أبو العز. سلام خاص من الوالدة محمد أبو العز شخصيا
1: على رأسك.
0: شكرا لك. شكرا
1: على رأسي. تحياتي لعبيدة. شكرا جزيلا لك عبيدة إبراهيم محميد. فاصل ونعود لليوم السادس.

0: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع

0: صالح ذباح.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكترون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكترون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكترون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكترون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
6: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي والعاب على احدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وامنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
9: تستمعون إلى راديو الناس.
10: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
11: 30 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. كشفت عاملة سابقة في فرع كاسترو في العفولة عن تعليمات داخلية تمنع العاملين من التحدث بالعربية فيما بينهم أثناء العمل، وتفرض العبرية كما قالت كلغة وحيدة داخل المتجر باستثناء الحديث مع الزبائن العرب. الشركة رفضت اتهامات العنصرية لكنها لم تنفي بشكل مباشر مضمون الادعاءات. بروفيسور مصطفى كبهة، صباح الخير.
12: صباح الخير،
11: أهلا بك، رئيس مجمع اللغة العربية، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. بروفيسور، كيف تقرؤون في مجمع اللغة العربية تعليمات من هذا النوع؟ يعني ما هي الخطورة في تحويل العربية داخل مكان العمل إلى لغة غير مرغوبة إن صح التعبير؟
12: يعني نحن نعرف بأن هذا الأمر موجود منذ فترة طويلة. اللغة العربية تعاني الكثير من التضييق في الحيز العام. أنت ترى، تستطيع أن تلاحظ في اللافتات العامة محاولات تشويه اللغة العربية أو رش لون عليها لإخفائها أو محاولة تحييدها، وكذلك نرى ذلك في يعني كانت هناك أكثر من حادثة التي منع العمال في أماكن العمل من الحديث بشكل مباشر باللغة. نحن نرى ذلك ببالغ الخطورة على اعتبار بأن اللغة العربية

0: العربية إضافة إلى كونها لغة 21% من سكان الدولة، هي لغة الآباء والأجداد لنسبة مماثلة من اليهود الشرقيين، وهي لغة عالمية. وطبعا الكثير من المسوغات التي تجعل من هذا الأمر أمرا مستهجنا، ويعني ننظر إليه ببالغ الخطورة.
1: وتكشف بروفيسور عبر هذه الحادثة الفجوة ما بين الاعتراف النظري بالعربية التي لها حضور قانوني ثقافي تاريخي عميق في البلاد، ولكن تواجه إقصاء يوميا في الحيز العام. كيف تتجلى هذه الفجوة ما بين الاعتراف والتعامل العملي معها كلغة أقل شرعية في جود فارم وفي كاسترو وفي غيرها؟
0: يعني أولا بالنسبة لهذه الأماكن التي ذكرتها، يعني يتم التوجه إليها وهي تنكر رسميا بأن هناك تعليمات واضحة بهذا الشأن، ولكن الكل يعرف بأنه هناك تضييقات وهناك محاولات من الزبائن أيضا من غير العرب، يعني الحديث عن مع العاملين العرب والطلب منهم عدم الحديث باللغة العربية بشكل واضح ومسموع. هذا الأمر يعني أمر بالغ الخطورة كما قلت، مقلق، ولكنه ظاهرة يعني يجب التعامل معها، ويجب العمل على يعني صعيدين: الصعيد الأول التوعية، والصعيد الثاني التراسل مع الجهات المختصة. ولكن كلنا نعرف بأنه بعد يعني سن قانون القومية وهناك بند يتعلق باللغة العربية يسيء إلى مكانتها، هذا الأمر وكأنه أصبح مقوننا، وأصبح هناك إجازي للشروع في عمليات التضييق على هذه اللغة.
1: وهذا من ضمن ما تفضلت به من ضمن الخطوات التي يمكن أو يجب أن يتخذها مجمع اللغة العربية في حيفا في مثل هذه القضايا. السؤال كيف نحول
0: اللغة العربية يقوم بكل ما يستطيع لتغيير الآراء المسبقة لدى جمهور الأغلبية عن اللغة العربية وعن الحضارة العربية بشكل عام؟
1: لا يمكن صياغة مبادئ لحقوق اللغة في أماكن العمل من هذا القبيل بروفيسور
0: قبل ذلك كما قلت على الصعيد التوعية قمنا بإجراء سلسلة من المحاضرات عبر منصة زوم للجمهور الواسع باللغة العبرية، لنتحدث فيه عن اللغة العربية وفضائلها وعن الحضارة العربية وكونها يعني حضارة ثرية تعاني من الآراء المسبقة، وعلينا تصحيح هذه الآراء المسبقة. ولاقت هذه السلسلة رواجا واهتماما كبيرين. القضية الثانية هي قضية التعامل مع المؤسسات بالشكل الرسمي، وهذا ما يجب أن نكثف العمل عليه في الأيام القريبة لكي يعني نعطي الجميع الشعور بأن اللغة العربية يجب أن تصان، يجب أن نعمل على تدعيم مكانتها، ويجب أن يعني ننوه إلى خطورة ما تقوم به بعض أماكن العمل في التضييق على العاملين من خلال الحديث بلغة أمهم أو الحديث مع الزبائن العرب باللغة العربية.
1: وفي هذا المضمار أريد أن أسمع توصيتك في يعني كيفية تحويل هذه الحادثة من غضب عابر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش جدي حول حضور العربية في هذه المؤسسات التي ذكرتها، في الجامعات، في المستشفيات، في المراكز التجارية والشركات الخدمات.
0: نعم، نحن في المؤسسات العلمية والأكاديمية نقوم بذلك بشكل يعني واضح، ولكن نحن نتوجه لكل من يتعرض لحادثة مشابهة أن يتوجه لنا لمجمع اللغة العربية في حيفا، إما عبر الإيميل أو عبر التلفون المجمع أو أي وسيلة اتصال معينة، وسنقوم بمعالجة الأمور عينيا بهذا الشكل. ولكن هذا لا يعني بأن الأمور يجب أن تمر من خلال نقاش في وسائل التواصل الاجتماعي فحسب. العملية بحاجة إلى تكاتف جهود مع كافة الهيئات التي لها علاقة في الموضوع، إن كان في لدى المشغلين أو كان لدى الوزارات المختصة أو كان لدى المنصات الإعلامية المؤثرة، وكذلك إيصال ذلك

0: البرلمان للحديث عن ضرورة إزالة الغبن عن اللغة العربية وتوضيح أن الحديث باللغة العربية والتعامل باللغة العربية هو أمر مشروع ومهم، إن كان على مستوى نجاعة العمل أو كان على مستوى كون هذه اللغة لغة هوية لنسبة ليست بسيطة من سكان هذه البلاد.
1: بروفيسور مصطفى كبه، رئيس مجمع اللغة العربية، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. في أم الفحم عقد اللقاء الوجهي الأول لمجتمع صناع المحتوى ركين بهويته الجديدة. أكثر من 40 مشاركا حضروا لقاء امتد لثلاث ساعات، جمع ما بين حقول كثيرة. نستمع ونتحدث إلى أستاذ عمر أبو صيام، مؤسس مشروع ركين. صباح الخير أستاذ عمر.
2: صباح الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: عمر، يعني هناك انطلاق من وجود حاجة حقيقية إلى مساحة تجمع صناع المحتوى رغم كثرة طبعا ما شاء الله الدورات والورشات والمنصات المتاحة اليوم. ما الفراغ الذي رصد تحديدا في تجربة صانع المحتوى العربي والذي لا تعالجه دورة تصوير أو مونتاج أو إدارة منصات جئتم لتلبيتها؟
2: يعني محمد، أولا شكرا على هذه الفرصة. مجتمع صناع المحتوى يعني بات وكأنه نوع ما ضرورة في هذا الوقت وفي هذا العصر اللي احنا بنعيشه، خاصة بأنه يعني كثر هناك مصطلح الذي يقال الذباب الإلكتروني، وجاء مجتمع ركين ليكون بمثابة النحل الإلكتروني. يعني نحاول أنه شوي نتطلع على الجانب المشرق في بلدنا، في مجتمعنا العربي في كتير ناس اللي هم صناع محتوى اللي في عندهم إيش يقدموا، من ناس يعني بالآخر مختصين، كل واحد مختص في مجاله في مكانه في عمله، وحابب أنه يقدم شيء للناس ويقدم محتوى مفيد للناس غير عن الأشياء اللي منشوفها بشكل عام، اللي هيك أحيانا الواحد بتضايق من التفاهة ولا بتضايق من الأمور السطحية. فجاءت يعني الفكرة من هون بأنه في عنا ناس مختصين عندهم شيء يقدموه، وفي عنا صناعة محتوى سوشيال ميديا، هات من نوحد هذه الجهود بحيث أنه تكون كتلة واحدة تحت رأي واحدة، تحت يعني هيك رؤية واحدة اللي في نهاية المطاف تقود هذه الجهود لإحداث تغيير معين في المجتمع، يعني في أبسط الأمور، في يعني في أقل الواجب اللي ممكن يقدمه. والمجتمع هو بمثابة الداعم والركين اللي لكل فرد، اللي هيك احيانا بيكون مثلا واحد بده دعم تقني او بده دعم مجتمعي او يعني اي شيء هيك في هذا العالم، في عالم السوشيال ميديا،
1: وفي
2: ادرى الناس في هذا المحل قديش بيكون المبتدئ في هذا المجال بحاجه لكثير، عنده كثير اسئله بده يسالها.
1: وخصوصا انه انتم تؤكدون عمر انه ركين مش دوره، مش ورشه تنتهي بانتهاء اللقاء، بل اطار مستمر يعني يشعر الاعضاء به بانهم شركاء في بنائه. وهنا اسالك، ما هو الفارق العملي بين مجموعة تتعلم صناعة المحتوى وبين مجتمع لصناع المحتوى؟
2: يعني الدورة أو هيك الورشة اللي بتعلم صناعة محتوى هي في النهاية بتعطي أدوات، وهذه الأدوات يتم توظيفها في صناعة محتوى، في عمل هيك شيء اللي الفرد يستفيد منه ويمرره للناس الموجودة عنده اللي بتابعه. ولكن المجتمع هو المكمل لهذا الموضوع، هو اللي بيعطي الاستمرارية. أكثر شيء اللي بلاحظه صانع المحتوى وهيك بيستصعب منه بشكل عام هو موضوع الاستمرارية. ومن هذا المحل بيجي هنا المجتمع، المجتمع بيكون هيك داعم، بيكون هيك محفز للناس انها تنتج، كمان بيكون هيك يعني بيعطي الدافعية للفرد بانه يستمر في صناعة محتوى يفيد الناس. وأيضا ما أحيانا بيكون هيك عصف ذهني، إذا مثلا واحد بده يعمل فكرة بس مش عارف كيف يبلش فيها فبيستشير الناس اللي حواليه، فهيك تعطي نوع من الحميمية ما بين صناع المحتوى. والنهاية في نهاية المطاف يعني هيك الهدف الأسمى بأنه تقدم شيء لهالمجتمع.
1: يعني خلال الطورة المستديرة تم تمرير أو مناقشة قيم الثقة، الانتماء، التعاون، الدعم، مشاركة المعرفة إلى آخره. كيف تتحول عمر هذه الكلمات والشعارات من عناوين مكتوبة إلى قواعد سلوك داخل المجتمع؟ كيف تعملون في هذا الحقل تحديدا؟
2: يعني هذه القيم محمد هي قيم أساسية، موضوع الثقة وموضوع التعاون وموضوع الدعم، موضوع يعني كل هذه الأمور هي قيم أساسية في أي

0: مجتمع كان، فما بالك إذا كان مجتمع صنع محتوى. يعني أحيانا بيكون يعني، وهذه كثير واجهناها، بيكون صانع المحتوى بحاجة لدعم في رفع الانجيجمنت اللي هو التفاعل تبع البوست تبعه، أو بيكون بحاجة لوجود فكرة معينة اللي من خلالها يوصل الرسالة اللي هو بده يوصلها، أو بيكون بحاجة لدعم تقني، أسئلة من هذا النوع. فبيجي المجتمع هيك موجودين احنا في مجموعة واسعة ومع هيك اجتماعات دورية، واحنا يعني نطمح انه نطور هذا الموضوع بحيث انه يعني دائما هذه التساؤلات، اي تساؤل بخطر في بال الفرد الموجود في هذا المجتمع بانه يتوجه، بانه الناس تعاونه، بانه الناس تساعده. وهذا الشيء اصلا مش بس يعني بفيد صانع المحتوى على مستوى انه يصنع محتوى على السوشيال ميديا، بقدر كمان انه بيساعده في علاقاته.
1: عظيم.
0: يعني انت بتعرف افضل شيء في اي مجتمع هي موضوع العلاقات وتشبيك العلاقات، وهذا الشيء باخذك احيانا انت داش وندي بدك توصل. يعني قديش بيكون الانسان هيك في عنده علاقات متشعبة متشابكة، قديش هيك بيقدر يطور من نفسه. وهذه واحدة من اهداف انه اصلا وجود هيك مجتمع اللي معظم الناس اللي موجودين فيه زي ما قالوها على صفحة واحدة هيك، عندهم نفس الاهتمامات، نفس التوجه، نفس الفكر، يعني نفس الفكر من حيث هيك الهدف اللي بدهم يوصلوا له،
1: رغم انه كذلك التعددية والتنوع والاختلاف كمان وارد وواجب حتى في مجموعات من هذا القبيل. تمام. حتى يكون في افكار مختلفة. عمر، بدي انهي معك في الاسم اللافت للمشروع ركين، الثبات، السند والمكان الذي يمكن الاتكاء عليه، وهذا يلخص لربما رؤيتكم للمجتمع الذي تريدون بناءه بعد سنة من الآن. كيف نقول أن ركين نجح في تحقيق هذه الأهداف؟
0: نتمنى أنه يكون ركين كمرجعية في بلادنا لصناع المحتوى، هذا في الدرجة الأول. ثانيا، نحن نعتقد أنه يعني صناعة المحتوى والسوشيال ميديا عموما هي واحدة من أدوات تشكيل الوعي الأساسية في عصرنا، وبالتالي إذا أحسننا استخدام هذه الأداة في تشكيل وعينا، في التغلب على مشاكلنا، في محاولة التأثير على الكثير من القضايا اللي بتواجهنا،
1: عظيم.
0: أنا بعتقد أنه هذا واحد من أسباب النجاح. نحن نطمح لكثير أمور، يعني سواء كانت في منح الأدوات وسواء كان في منح الدعم لصناع المحتوى. ومن هون احنا بنقدر نقول انه يعني مجتمعنا في هذه الجزئية على الأقل في شيء قاعد بنعمل اللي يوصلوا على الأقل لبر أمان هيك، لشيء هيك إيجابي.
1: نعم.
0: مش كل الوقت سلبي. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي
1: الاختبار القادم عمر، وراح أسألك هذا السؤال بعدها، سيكون في تحويل هذه القيم التي نوقشت في لقائكم الأول إلى مشاريع ومضامين وأثر يمكن للناس أن ترى وتسمع وتشعر به، وهذا واجبي كذلك أن أسائلك في هذا الموضوع وأسائل بقية أعضاء المجموعة. التحية لكم، شكرا جزيلا لك عمر أبو صيام مؤسس مشروع ركين، شكرا لك.
0: شكرا محمد، ولك دعوة طبعا لأن تكون جزء من هذا المجتمع.
1: بيشرفني، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب

0: إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. لا يا

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
2: 50 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في اليوم السادس إلى الرياضة.

0: الزميل صبحي محاجني، صباح الخير.
1: تحياتي محمد لك، لكل المستمعين صباح الخير.
0: صباح الخير، صباح الخير. معنا في الاستوديو، أهلا وسهلا. المنتخبات العربية طوت هذه الصفحة في المشاركة المونديالية، إسبانيا وبلجيكا هذه الليلة.
1: بالفعل يعني مشاركة مشرفة لأغلب المنتخبات العربية، بالمناسبة مصر وبالذات مصر والمنتخب المغربي. بس يا ريت يعني لو نبطل نفرح بس بالمشاركة وكأنها إنجاز. بدي يعني أنا يا ريت بتمنى إنه نبطل نحكي قدمنا مباراة كبيرة وخسرنا بشرف. كرة القدم ما بتتذكر مين لعب حلو، كرة قدم تتذكر مين وصل ومين رفع الكاس. بالنسبة لي لمباراة المغرب بالأمس، المنتخب المغربي ما حضر، كان أداء جدا مخيب. كنت بتمنى أشوف شجاعة أكثر من المنتخب المغربي. بالنسبة لي فقط الحارس ياسين بونو هو اللي حضر في المباراة. مباراة الليلة إسبانيا وبلجيكا، مباراة راح تكون مثيرة جدا، مباراة كبيرة. منتخب البلجيكي استفاق بالفترة الأخيرة وبالذات بالمباريات الإقصائية، خصوصا بعد فوزه على الولايات المتحدة بالنتيجة 4-1. والمنتخب الإسباني أيضا عم بيقدم يعني أداء جيد، أداء ثابت.
0: توقعك صبحي؟
1: أتوقع أنه راح تروح أشواط إضافية، وبالنهاية أتوقع إسبانيا راح تعدي هاي المرحلة.
0: جميل جميل جميل جميل. وحكيت عن المنتخبات العربية، ونحكى ماليا في مواقع التواصل الاجتماعي عن مصر وما حدث مع مصر. أقول صباح الخير في ماشي على الموجي في زاوية المونديال للزميلة عارين نصار. صباح الخير.
2: صباح الخير أبو العز، لا إلك ولا زميلنا صبحي كمان.
0: صباح. ملايين الغاضبين على منصات التواصل الاجتماعي وشكوى رسمية من الاتحاد المصري ضد الفيفا عارين.
2: صحيح محمد، بالأيام الأخيرة بعد ما مصر تركت البطولة وغادرت بعد خسارتها على يد الأرجنتين، إذا بدنا نحكي هيك، لنتيجة 3-2، الجماهير المصرية والعربية وكل الجماهير اللي تابعت وشجعت منتخب مصر بهاي المباراة تحديدا خرجت بغضب كبير على الحكم الفرنسي وعلى الفيفا وقراراتها اللي بالنسبة لهم سلبت فرحة المصريين. لأنه بالنسبة للجماهير المنتخب المصري قدم اللي هو أداء أسطوري،
0: وهذا كان ظاهر بشكل كبير عارين في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نسمع.
3: معلش يا رجالة، معلش والله العظيم احنا ما قصرناش، ومنتخب مصر قدر يحرج منتخب الارجنتين بطل العالم. اصل احنا النهاردة بنلعب الفيفا، احنا النهاردة جايبين لنا حكم من الدار. انت ايه؟ انت ازاي؟ انت ايه يا اخي؟ يا اخي منك لله يا اخي، حرام عليك. ده عيلتك النهاردة كلها واحد كانوا ترند عندنا.
0: رغم يعني هذه اللهجة الغاضبة، ولكن تبقى خفة الدم المصرية حاضرة وبقوة رغم الغضب والحزن. خفة الدم اقل شوي عند مشجعي الدون وحزن عشاق الدون من خروج البرتغال من كأس العالم.
2: صحيح، اللي بنعرفه كلياتنا محمد انه كريستيانو رونالدو هو اكثر شخصيه رياضيه يحظى على شعبيه في العالم من خلال هذه الاشياء واضحه من خلال ارقام المتابعين له على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بالحقيقه كمان في الملاعب الجماهير اللي بتحول انتماءاتها ومتابعاتها لدوريات اللي مش عن جد كانت مشهوره عشان كريستيانو رونالدو، زي ما حصل لما انتقل للنصر السعودي. وبالتالي توديعه لبطوله كاس العالم اللي هي اخر بطوله راح يشارك فيها بحسب تصريحه، خلى الجماهير تتفاعل معاه بأنه حقبة زمنية من حياتهم، مش مجرد لاعب ملهم يلي هن تابعوه خلال سنوات حياتهم.
0: يلا نسمع.
2: ولا حتى من الطفولة، خلينا نسمع مع بعض.
4: يا جماعة نحن ما عم نبكي على رونالدو، نحن عم نبكي على حالنا. نحن زعلانين على ذاكرة وعلى طفولة وعلى لاعب رافقنا بشغفه وموهبته وأسطوريته من لما كنا أطفال صغار. اليوم ما عم نودع لاعب، عم نودع جزء من عمرنا وذكرياتنا بلهفة طفل ومراهق وشاب ناطر أسطورته يعمل المعجزة ويعمل المستحيل.
0: في الحديث عن الذكريات من الرياضة إلى ذكريات المراهقة تحديدا وفضل شاكر عارين.
2: صحيح محمد، المحكمة العسكرية اللبنانية قررت إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد تدهور حالته الصحية ودخوله للمستشفى العسكري بآخر كم شهر، وبالتالي بتنتهي أو بنغلق صفحة الكتاب. ملاحقة استمرت ل 13 عام ولا احتجاز أو سجن استمر لتسع أشهر، وأول تعقيب كان من ابنه محمد فضل يلي عرفناه من آخر كم أغنية شارك والده فيهن. خلينا نسمع مع بعض عن الموضوع.
5: الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين.
0: طيب هذا محمد فضل شاكر، وبدي أكون شاكر لإلك يا عرين نصار، شكرا جزيلا لك يا زميل عرين نصار، والشكر موصول للزميل العزيز
1: تحياتي.
0: صبحي محاجني، شكرا جزيلا، والشكر موصول كذلك لكم المستمعين والمستمعات الأكارم، وكذلك لطاقم البرنامج الزميل الياس مرجية، الزميل رياض فضل، الزميل دانا أبو بكر، شكرا جزيلا لكم، على أمل أن ألتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟

0: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
0: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. أسفر حريق اندلع صباح اليوم في مبنى سكني في مدينة الطيب عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة وصفت حالتهم بالخطيرة. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى الموقع إنها تلقت بلاغا عن حريق اندلع في منزل في مدينة الطيب، وأن المسعفين يقدمون العلاجات الطبية وأحالوا 4 مصابين إلى مستشفيي مئير وبلينسون. وذكر البيان أن من بينهم 3 في حالة خطيرة، هما طفلان وامرأة في 30 من عمرها وشخص واحد في حالة متوسطة. ولفت بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ لأن عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق ويواصلون عملياتهم لإخماده نهائيا وإزالة الدخان والتحقيق في الملابسات. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس وبحث التطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب اطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من ناحيته شدد نتنياهو على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، إلى جانب تأكيد ضرورة الإبقاء على المناطق الآمنة عند الحدود الإسرائيلية وفق ما جاء في حديث نتنياهو.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده استمرار المفاوضات التقنية مع إيران والتزام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق. كما ذكرت شبكة CNN أن قطر وباكستان تجريان اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ودفع الطرفين إلى استئناف المفاوضات. على صعيد آخر، نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية الليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. وري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك بعد ساعات من انطلاق المراسم الرسمية للتشييع عقب وصول الجثمان من العراق، حيث أقيمت مراسم تشييع في النجف وكربلاء. وجاء تشييع خامنئي وأفراد من أسرته بعد 4 أشهر من اغتياله مع بداية الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي. أصيب 3 مواطنين برصاص القوات الإيصالية والعشرات بالاختناق بالغاز الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الجيش قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بردود وجروح عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرع خلال مداهمة أحد المنازل. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش احتجز عددا من فرقها الموجودة في القرية وصادر مفاتيح مركبات الإسعاف. التقى رئيس قائمة الجبهة العربية لتغيير النائب أيمن عودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسلمه تقريرا عن انتشار الجرائم في المجتمع العربي وارتفاع عدد الضحايا. وحمل عودي السلطات الرسمية المسؤولية عن عدم مكافحة الجريمة، وأشار إلى أن التوجه للأمم المتحدة يأتي في ظل تجاهل السلطات لمطالب القيادة العربية بإيجاد حلول جذرية للتعامل مع الجريمة. دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظم اليوم تنديدا باستمرار الجرائم والمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين. وتنطلق تظاهرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس وصولا إلى محطة الشرطة في المنطقة الصناعية في طمرة. الأحوال الجوية. تبقى نهار اليوم درجات الحرارة على حالها، ويبقى الجو صيفيا حارا في مختلف المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181، أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
6: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: MG3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض، أو اتصلوا

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. خوات معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانت آسيا الناصرة.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقة

0: اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فيليه سلمون منتظر 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة جراء حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة الطيبي. نتحول إلى التفاصيل مع الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ سيد كايد ظاهر. مرحبا بك سيد كايد.
5: حبيبنا محمد، هلا.
4: يعني الحدث كما فهمنا تعملون على إنهائه أو لربما انتهى في الطيبي بعد إخماد الحرائق، تلخيص لو سمحت.
5: الحدث من ورائنا، يعني بالفعل كان في هنالك الحديث، كان الحدث ليس بالهين يعني، وبالتالي وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، والأكثر من ذلك حتى قيادة الإطفاء والإنقاذ كانت، لأنه كان الحديث يجري عن بحث عن طفلة داخل هذا المبنى المشتعل المنزل، ولكن في نفس الوقت تم تخليص الجميع. ويمكن القول يعني الحمد لله هنالك إصابات جراء استنشاق الدكان، 4 أطفال مع سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، حالتهم مستقرة كما وصلني، ولكن يمكن القول بأن عملية إخماد النيران وتخليص العارفين أصبحت من ورائنا. كان الحديث بالفعل عن فقدان أو البحث عن داخل المبنى المشتعل عن الطفلة.
4: وسيد كايد، كانت خشية من امتداد النيران إلى منازل مجاورة كما فهمنا في الحي. يعني
5: المنطقة ليست بالهينة، منطقة مكتظة بالمنازل، والأكثر من ذلك كان هنالك خشية، ولكن بالنسبة لنا كانت العملية تجري في مشورين. المحور الأول هو البحث عن من كان داخل هذا المكان المشتعل، والأكثر من ذلك كانت طواقم أحاطت بالمبنى وعملت أيضا في نفس الوقت على معرفة حتى على يعني إخماد النيران ومنع انتشاره إلى المنازل القريبة. لم تصل هنالك أضرار خارجية، ولكن الأضرار كانت داخل المبنى المشتعل. الأهم بالنسبة لنا كان هو تخليص العالم.

0: المعلقين.
1: هل من ترجيحات أولية عن أسباب اندلاع الحريق؟
0: هنالك يعني على ما يبدو هنالك بعض النتائج من التحقيق الأولي، ولكن أنا أقول أن المسألة هي أكثر يعني احتمال كبير أقول إنه الحديث يدور عن تماس كهربائي، ولكن مرة أخرى أنا أقول هذا الشيء بحذر. دعونا ننتهي أو دعونا ننتظر النتائج التحقيق الأخيرة بهذا الموضوع. وبهذه المناسبة أنا أعود وأكرر لجميع المواطنين، نحن في عطلة الصيف، هناك يعني كل طلابنا كل أولادنا موجودين في المنازل. النقطة المهمة هي المسؤولية والانتباه لكل التصرفات. ربما الحديث يكون أيضا عن لعبة نار، يعني بتعرف لعبة كبريت أو شهاط، لا ندري حتى الآن، ولكن أنا أعطيت الترجيح الأول. ولكن مرة أخرى أقول لكل مواطن انتبهوا بالفعل لكي لا تحصل كارثة لا سمح الله.
1: أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى السلام إن شاء الله للمصابين وبالسلام دائما للجميع. شكرا لك سيد كيل ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، شكرا جزيلا. لقي شخص مصرعه في حادث طرق بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع 90 قرب مفترق منحات سبير في منطقة العربة، وأعلن طواقم الإطفاء أنها انتشرت الضحية من داخل المركبة بعد عملية إنقاذ وصفتها بالمعقدة، فيما فتح تحقيق في أسباب الحادث. أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر ما وصفته الشرطة بحادثة عنف في شارع يودا ليفي في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب عبر طواقم الإسعاف إلى مستشفى آخيلوف لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق. أصيب لبنانيان جراء غارة نصالية استهدفت شاحنة نفايات في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت من جانبها قوة يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في جنوبي لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإيصالي العثور على مستودعات أسلحة قال إنها تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان. وأضاف الجيش الإيصالي في بيان أن قواته ضبطت قاذفات وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى وقامت بتدميرها، مدعيا أنها كانت معدة لاستهداف قواته ومواطني إسرائيل وفق ما ورد في بيان الجيش. أجل الرئيس الأمريكي ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيصالي نتنياهو، بحث التطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق. من ناحيته، شدد نتنياهو على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، إلى جانب تأكيد ضرورة الإبقاء على المناطق الآمنة عند حدود إسرائيل. دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة الواسعة في التظاهر التي تنظم اليوم تنديدا باستمرار الجرائم والمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين. وتنطلق تظاهرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس وصولا إلى محطة الشرطة في المنطقة الصناعية في طمرة. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على حالها ويغدو الجو صيفيا حارا في مختلف المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. أسامي، كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مدارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: السلام
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سنة منطازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي.

0: يرضى الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافة هيك.
3: بس قالت لي العصفورة إنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم. وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: MG3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
4: خاضع لجهود الحملة. صالح ذباح.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
7: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
12: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24، ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
13: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
14: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
15: بالمختص المفيد.
16: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2:00 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12:00 صباحا.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79.

0: 40 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة جراء حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة الطيبي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن 3 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجروح متوسطة، فيما أعلنت سلطة الإطفاء لاحقا السيطرة على الحريق مؤكدة عدم وجود عالقين، فضلا عن فتح تحقيق في ملابساته. أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر ما وصفته الشرطة بحادثة عنف في مدينة تل أبيب. ونقلت الطواقم الطبية المصاب إلى مستشفى إخلوف لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظم اليوم تنديدا باستمرار الجرائم والمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين. وتنطلق التظاهرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس وصولا إلى محطة الشرطة في المنطقة الصناعية في المدينة. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6، ومن ثم الفرار من المكان وإحراق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته قد سرقت وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أصيب لبنانيان جراء غارة نصالية استهدفت شاحنة نفايات في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت قوة يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أعلن الجيش الإيصالي العثور على مستودعات أسلحة قال إنها تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان. وأضاف الجيش الإيصالي أن قوته ضبطت قاذفات وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ودمرتها. وقال الجيش إنها كانت معدة لاستهداف قوته ومواطني إسرائيل. أجرى الرئيس الأمريكي ترامب اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو أبحث التطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حكمت محكمة أمريكية على شاب من ولاية ماريلاند بالسجن 15 عاما بعد إدانته بمحاولة دعم تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد يهود ومؤيدين لإسرائيل. وقررت المحكمة كذلك إخضاعه للمراقبة مدى الحياة بعد الإفراج عنه. الأحوال الجوية.

تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على حالها دون تغيير، ويبقى الجو صيفيا حارا في مختلف المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مهنة العمل الاجتماعي، هالمهنة اللي بترافق الإنسان والعائلة بمحطات مش سهلة، بالإمكان القول بمحطات صعبة، في أزمات، في ضغوطات، وفي ظل التحديات اليومية. اليوم رح نطرح مجموعة من المحاور والتساؤلاتك ونحطها على طاولة النقاش. رح نسأل كيف تبدلت طبيعة القضايا اللي تصل إلى العامل الاجتماعيين، كيف تنعكس الضغوط الاقتصادية، الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والأزمات النفسية على الأسرة وعلى الفرد، وشو الثمن النفسي والمهني اللي بدفعه العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي وهو يحمل يوميا هموم الآخرين. على كرسي المختص تجلس جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. أهلا وسهلا فيك جهينة.
1: أهلا فيك ست عفاف وبجميع المستمعين.
0: هيك البداية جهينة، احنا دايما نطلب من ضيوفنا بطاقة تعريف، نتعرف عنك، ناسك المستمعات والمستمعين كمان يتعرفوا أكثر عن الضيفة من وراء الميكروفون. مسيرتك المهنية، حياتك الشخصية، شو بتحب تشاركينا؟ مين جهينة عدوي دحلي؟
1: أنا جهينة، عاملة اجتماعية، أم لثلاث أولاد، أنا من ترعان ومتزوجة كمان العامل اجتماعي، زوجي كمان عامل اجتماعي. أنهيت أنا لقب أول ولقب ثاني في العمل الاجتماعي، وأنا من سنة 2000 موجودة في العمل في العمل الاجتماعي، بعمل كعاملة اجتماعية في مجلس محلي ترعان، رئيس الطاقة وعاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية.
0: يعطيك العافية.
1: وأنا كمان موجودة في نقابة العمال الاجتماعي، مثل ما ذكرت أنا عضوة من 4 سنوات، عضو في نقابة العمال الاجتماعيين، وعندي كمان مشاريع أخرى بعملها في العمل الاجتماعي.
0: يعطيك العافية. إحنا رح نحكي أكيد كمان عن دورك في النقابة وأهمية وجود يعني عضو من المجتمع العربي. وجهينة عم نحكي تقريبا على 26 سنة من العمل في هذا المجال، في هذا الحقل، وبتوقع كمان يعني هيك الخبرة المتراكمة اليوم غيرت كتير من وجهة نظرك ورؤيتك للقضايا اللي بتتعاملي معاها. خلينا نبلش بإني أسألك بداية، كيف بتشرحي دور العاملة الاجتماعية في هاي المهنة بشكل مبسط للناس؟ يمكن في ناس عندها شوي أفكار، خليني هقول أساسية، إنه بتتعاملوا مع قضايا من مجالات معينة، ولكن المهنة وتعاملكم أعمق بكثير ومعقد ومركب في نفس الوقت.
1: نعم، العاملة الاجتماعية أو العامل الاجتماعي، لأنه المهنة هي كمان ذكورا وإناثا موجودين فيها، هو إنسان اللي تعلم لقب جامعي أكاديمي وأخذ عدة دورات حتى يقدر يقوم في المهمة اللي بيعملها. العامل الاجتماعي هو مرافق للأفراد، للعائلات في مسارات حياتهم المختلفة، أكثر في لما وجود أزمة أو إشكالية معينة العامل الاجتماعي برافق العائلة، برافق الفرد حتى يتخطوا هاي الأزمة سوية. هو ما بيكون البديل اللي بيقوم محل العائلة أو الفرد في المهمة اللي لازم يقوم فيها للتغيير المنشود، إنما هو بيكون مرافق وداعم وموجه حتى الفرد أو العائلة يكونوا في محل أفضل.
0: وهي المرافقة بحد ذاتها كمان بتجيب تحديات لكل من يعمل في هذا المجال. في بتحسي مرات صورة نمطية أو مفاهيم مغلوطة جهينة، يمكن عند البعض عند شرائح معينة تجاه العمل الاجتماعي؟
1: نعم، يعني في عدة مفاهيم اللي هي هيك بحب هيك أحكي عنها. مثلا بيفكروا أنه زي ما حكيت سابقا أنه العمل الاجتماعي هو مقتصر على الإناث. لا، العمل الاجتماعي أيضا فيه رجال،
0: نقدر نقول بس النسبة الأكبر
1: هي النسبة الأكبر هي نساء عاملات اجتماعيات، لكن في رجال في الحقل وفي كل المناصب اللي موجودة في كل الوظائف. صحيح. وبقدوا يعني العمل تاعن على أتم وجه. الفكرة الثانية المغلوطة إنه العمل الاجتماعي أو مكاتب الخدمات الاجتماعية هي بتعطي دعم أو مساعدات مادية فقط،

0: فبتوجهوا العائلات اللي عندها المشاكل المادية في طلب مساعدة مادية. اللي بدي أصلحه هنا إنه الخدمات اللي بتنعطى هي خدمات اجتماعية، اسمه مكتب خدمات اجتماعية، بعطي خدمات اجتماعية، مرافقة للعائلة، دعم، توجيه، ببني خطط عمل لتمكين الأسرة، لتمكين الفرد. فالمجال كتير واسع، لا يقتصر على مساعدة مادية، لأن المساعدة المادية هي جدا محدودة.
1: صحيح.
0: المفهوم الثالث للأسف فيه مفهوم إنه العامل الاجتماعي باخد الطفل من أهله بيطلعه من بيته، فللأسف هذا مفهوم خاطئ. العامل الاجتماعي بفوت لما في طفل بتعرض لخطر أو لإساءة أو لضائقة كتير كبيرة، بتدخل مع العيلة، بيبني خطة عمل مشتركة مع العيلة، مع كمان مؤسسات، مع كمان مهنيين آخرين، حتى يساعدوا العيلة يتقدموا، يطلعوا من هاي الأزمة اللي هنا موجود فيها، وهيك إحنا نحمي الطفل. في حالات قصوى جدا جدا اللي بتكون الإساءة جدا كبيرة وما في حلول، فالعامل الاجتماعي بتوجه للمحكمة، وهناك القرار بيكون من المحكمة إذا الطفل يبقى في البيت أو يطلع من البيت. إحنا بنآمن إنه أفضل بيئة للطفل هي بيته، البيئة الطبيعية اللي هي الأهل والبيت، لكن في حالات معينة ومحددة جدا لما البيت ما بوفر الأمان والحماية الكافية للطفل، فهنا بيكون القرار من المحكمة اللي بتقرر إنه يكون الطفل في محل آمن.
1: وهيك منيح. أنا فكر كمان يعني مهم نوضح إنه هاي واحدة من أهداف هاي الحلقة، إنه نتعرف أكثر عن قرب وبشكل معمق عن هذا المجال وكل الأمور اللي بتواجهوها في عملكو. وبفكر موضوع إخراج الأطفال من بيوت مثل ما قلتي في حالات جدا استثنائية وهيك معاييرها جدا واضحة، هي من أصعب القضايا ومركبة حتى إحنا كناس اللي بنسمع عنها. بس خليني بداية أبلش مش بالأصعب، بدي أسألك شو أكثر الملفات اللي بتتعاملوا معاها في المجتمع العربي في مجال العمل الاجتماعي جهينة؟
0: إحنا للكل واضح ومعروف التحديات الكبيرة والصعبة اللي بواجهها مجتمعنا العربي بالذات في السنوات الأخيرة. إذا هيك بنرجع 6 سنوات لورا، من بداية من أزمة الكورونا استمرارا للحروبات المتواصلة اللي ما بتنتهي، إحنا كل وقت عايشين في حالة طوارئ.
1: صحيح.
0: منكمل في للأسف ملف اللي هو الملف الشائك والأصعب، ملف العنف والجريمة اللي منعيشه في مجتمعنا العربي، واللي عم بترك أثره على كل فرد فينا. كل فرد فينا اليوم بحس بعدم الأمان، في الخطر. فهي من الملفات اللي جدا إحنا اليوم منواجهها ومنتعامل معاها بشكل يومي، ملفات العنف والجريمة، ملفات الفقر، البطالة، الإسكان، المسكن، الأزمات المتعاقبة الفرد والإنسان بعيشها في داخل الدولة، بالذات في برجع بحكي في بالذات في المجتمع العربي، نتيجة سياسات عديدة اللي كلياتنا بنعرفها اللي قاعدة بتصير في البلاد. فالملف بيصل للعاملة الاجتماعية المختصة في المجال حسب شو نوعية الملف، ومن هناك ببلش التدخل والشغل مع العائلة.
1: جهينة، بصفتك عضو في نقابة العاملين الاجتماعيين، بدي أسألك بداية عن أهمية وجودك في النقابة كامرأة عربية، كعاملة اجتماعية عربية، وشو الدور اللي بتقوم فيه النقابة بكل ما يتعلق بحقوق وبيئة عمل وظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين، وكمان في هاي القضايا، قضايا المجتمع العربي.
0: نعم، أنا عضو في النقابة من تقريبا 4 سنوات. تركيز عملي هو في المجتمع العربي، كوني مندوبة، أنا مندوبة عن قود رقم 6 اللي هو في منطقة الترعان، كفر كنان، الريني، المشهد، وفي كمان أكم من بلد يهودية معانا. فبحاول دائما أنه أكون حاضرة في كل القضايا اللي بتخص مجتمعنا، بحاول أوصل الصوت تاع مجتمعنا كمان للمجتمع اليهودي. في الملف الأخير اللي كان في ملف العنف والجريمة اشتغلنا كتير على هذا المحور حتى نوعي المجتمع اليهودي شو اللي بيصير عنا في المجتمع العربي. كان في عدم فهم كافي للأسف بسبب تعتيم من الإعلام العبري، تعتيم اللي أنا بحكي بشكل ممنهج كان هذا التعتيم، وعدم تسليط الضوء على اللي بيصير عنا في مجتمعنا. فهون أخذنا الدور إنه إحنا كان في عنا عدة لقاءات على الزوم مع أعضاء كمان عمال اجتماعيين من المجتمع اليهودي، كان في عنا كمان مؤتمرات، كان في مؤتمر في هرتسلية، وبالفعل نجحنا إنه نجند كمان عمال اجتماعيين يهود، فهمهن نوعيهن شو اللي قاعد بيصير عنا، إنه العنف اللي بيصير عنا في مجتمعنا هو مش نتيجة تربية أو نتيجة مفاهيم أو نتيجة ثقافة. إحنا مجتمعنا مجتمع جدا مثقف وواعي، العنف اللي قاعد بيصير هو من فئة جدا جدا قليلة، يعني تكاد لا تذكر، نسبتها جدا واطية في المجتمع. ففهمناهن انه السياسات اللي الدوله عم تتبعها تجاه المجتمع العربي هي اللي بتؤدي لتفاقم العنف والجريمه، لانه الدوله مش معنيه انها تاخذ زمام الامور وانها تعالج هذا الملف كما يجب.
1: صحيح، فهذا يعني من أهمية خلينا نقول وجود أعضاء عرب في النقابة. جهينة، اليوم هذا الملف مش بس بيأثر على الأشخاص أو الأسر

0: لأنتم بتتعاملوا مع المتضررين من العنف والجريمة، كمان العاملات والعاملين الاجتماعيين طالن مع الأسف نار هذه العنف المستشري.
1: صحيح، كمان بالفترة الأخيرة بنلاحظ أنه في عنف اللي هو موجه تجاه العمال الاجتماعيين. العامل الاجتماعي هو جاي حتى يساعد عائلة، حتى يساعد إنسان، حتى يقدم خدمة جيدة وأفضل للمتوجهين. لكن اللي بصير أنه في حالات معينة اللي بيكون في غضب شديد أو استياء عند الفرد اللي بوجهه عن طريق رد فعل اللي هو عنيف تجاه العامل الاجتماعي. للأسف إحنا بنستنكر ونشجب كل هذه التصرفات لأنه مش مفروض يكون الغضب صب الغضب على العامل الاجتماعي اللي جاي يقدم خدمة. هذا الاشي موجود كمان مش بس بمجتمعنا العربي، كمان مجتمع اليهودي في كمان بواجه هناك آفة العنف تجاه العمال الاجتماعيين. قبل أسبوع كان في حالة اعتداء على عاملة اجتماعية في بلدية الخضيرة في مكتب الخدمات الاجتماعية في الخضيرة، وقبلها كمان في بلاد يهودية وفي بلاد عربية. فنعم الأزمة هاي موجودة، وهون مفروض المؤسسة هي اللي تحمي الموظف ومؤسسات الدولة. يعني هون كمان عفاف بيستذكرني قبل فترة كان في جلسة في الكنيسة كان في مناقشة لموضوع العنف الموجه للعمال الاجتماعيين وبالذات العرب. فمندوبة الشرطة بتحكي، سألوها إنه شو الآليات اللي عند الشرطة لحماية العمال الاجتماعيين، فاعتذرت قالت أنا أعتذر ما في عنا ولا أي وسيلة لحماية العمال الاجتماعيين العرب.
0: قديش التصريح أول إشي صادم. شو صادم؟ إحنا بنعرف هذا الإشي، بس إنه يعني لما عم نحكي عن ناس عم بتأدي دورها واجبها المهني، هي طواقم مهنية، يطلع هيك تصريح وكأنه كمان عم بقولكوا بشكل واضح فش عنا سبل وأدوات إنه نحميكوا.
1: تمام، ويعني هنا يعني ممثلة الشرطة، مفروض الشرطة هي اللي تحمي المواطنين والناس والسكان،
0: هذا دورها الأساسي. يعني هذا دور جهاز الشرطة،
1: فبتقول ما عندنا وسائل حماية. فبفكر يعني الدولة، يعني الدولة هي اللي يعني هدول إحنا موظفين عن طريق المؤسسات، عن طريق الوزارة، عن طريق الدولة، فمفروض أنه توفر الحماية لموظفيها.
0: قديش فإذا مخجل.
1: ما وفرت الحماية لموظفيها، فإيش ضل إنه لازم تعمل.
0: يعني هو مخجل وخطير إنه ممثل عن جهاز الشرطة هيك تقول هذا التصريح طبعا. وفي لجنة كنيسة جهينا يمكن صعب نلخص 26 سنة من خلينا نقول الخبرة والتعامل مع الملفات، ولكن بدي أسألك في السنوات الأخيرة شو تبدل بالظروف، ظروف الناس، الملفات اللي عم توصلكو، شو الأمور اللي فعليا عم بتحسي إن عم تأخذ منحة خطير أكثر؟
1: مثل ما حكيت سابقا، ملفات العنف والجريمة، جرائم القتل الكثيرة والمتزايدة، ازدادت العائلات اللي فقدت، العائلات الثكلة اللي فقدت أغلى ما عندهن، أعز ما عندهن نتيجة هاي الحوادث.
0: شو بيكون دور العامل الاجتماعي مع هاي العائلات؟ يعني ليش التوجهات أصلاً بتوصل لكم؟ وضح هذا الجانب للمستمعات والمستمعين.
1: هنا دور العامل الاجتماعي جداً أساسي ومركزي وحساس بنفس الوقت. هي بتتعامل مع عائلة اللي فقدت إنسان غالي عليها، العائلة بتكون في أزمة نفسية جداً جداً صعبة جداً عميقة، فالموضوع بده كتير تفهم، بده كتير حساسية، بدها ترافق العائلة من ناحية نفسية، وكمان توجهن للمؤسسات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة في بالمجتمع العربي. في جمعيات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة، فهي بتكون الرابط اللي بتربط بين العائلة وبين هاي الجمعيات. تحصيل حقوق، ايش بيطلع لهن من مؤسسات الدول، ومرافقة كل الوقت، مرافقة زي ما حكيت مع المؤسسات، مع المدارس، بالذات لما في عنا اطفال صغار، حتى يعني كمان تحسسهن انه احنا موجودين معاكم واحنا مشتركينكم. فهذا الشعور انه يعني في حدا واقف معي، في حدا بدعمني، كتير مريح. طبعا. رغم حجم وكبر المأساة اللي بتواجهها العائلة الفاقدة، العائلة الثكلة،
0: وما أكثر هاي العائلات صارت في مجتمعنا مع الأسف الشديد. جهينة، شو الملفات اللي بتعتبريها الأصعب على المستوى المهني كملفات معقدة، وعلى المستوى النفسي كمان لما كعاملة اجتماعية بتتعاملي أول يوم تواقمك مش بالضرورة بترعان، يعني عم بحكي بالمشهد العام، بتتعامل مع هاي الملفات، شو الملفات الأصعب عليكم؟
1: عندنا كتير ملفات يعني على كل المجالات وبكل الأصعدة. إذا كان مثل ما حكيت العنف والجريمة، العنف ضد النساء، القتل، الفقر، البطالة، الأطفال في خطر، قضايا العجز والمحدوديات، في عنا كتير قضايا. في قضايا اللي بتصل كمان للمحاكم، أنا بكوني كمان عاملة اجتماعي لقانون الأحوال الشخصية، كمان أنا بتعامل في اليوم يوم في قضايا اللي هي كمان حساسة لما في حالات انفصال بين الأهل،
0: وهي بحد ذاتها بمجتمعنا كمان مركبة في بعض الأحيان أو في الكثير من الأحيان.
1: نعم، وفي عنا ازدياد في حالات الطلاق بالسنوات الأخيرة، اللي كمان ملفات اللي بدها كتير تفهم وبنفس الوقت حساسية، لأنه في حالات انفصال وطلاق وفي أطفال اللي بيكونوا موجودين في النص. فإحنا بالأول وبالأخير بهدفنا هو مصلحة الطفل، إنه يكون يعني يطلع الطفل مع أقل ضرر بسبب حالة الانفصال اللي عاشها.
0: ملفات حساسة ومركبة مثل ما قلتي. جهينة، ذكرتي نقطة إنه بالسنوات الأخيرة أو بالفترة الأخيرة في ازدياد في حالات الانفصال والطلاق، لشو بتنسبوا الأسباب؟ يعني شو أكثر الضغوطات.

0: اللي بتعتبروها هيك عامل عم بفاقم المشاكل الأسرية وبنهاية المطاف بتسبب بالانفصال أو الطلاق؟
1: بفكر التغييرات اللي قاعد مجتمعنا بمرقها تغييرات جدا كبيرة، التحديات كمان جدا كبيرة. يعني إذا بدنا نحكي على أشياء اللي هي عامة اللي هي مش مرتبطة بس بالفرد نفسه بالإنسان، فالتحديات نعم بتضغط بتعمل مشاكل أسرية، وبيكون في صعوبات بالتفاهم، صعوبات في التوصل لحلول، مع إنه إحنا في مكاتب الخدمات الاجتماعية نوفر الخدمات، في عنا مراكز علاجية، في عنا مراكز اللي هي لعلاج المشاكل الأسرية، عنا خدمات اللي هي للأزواج، خدمات للفتيات، خدمات للشبيبة، الخدمات جدا متنوعة متوفرة، في عنا مراكز أهل وأطفال، فالخدمات جدا عديدة. ولكن في حالات اللي رغم توفر هاي الخدمات والتدخلات لكن ما بيصلوا لحل، الأهل ما بيصلوا، الزوج ما بيصلوا لحلول، فبيشوفوا أنه الأفضل للطرفين هو أنه يكون الانفصال،
0: بس على أمل أنه يكون الانفصال باحترام، خلينا نقول بالذات لما عم نحكي في أطفال، ومش بس أطفال حتى مراهقين حتى بالغ، يعني بكل جيل بفكر فيه صعوبة بموضوع هيك التفكك الأسري والانفصال وكيف بنعكس على كل أفراد العائلة. طيب احنا رح نحكي بعد عن الكثير من المحاور، ولكن بدنا نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلى باستحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: اختار ام جي بتلبى لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الاضافات او الملحقات الاضافية.
1: بالمختص المفيد
2: مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. ترافقني وتجلس على كرسي المختص جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. عن جديد أهلا وسهلا فيك. قبل الفاصل تعرفنا عليك بداية على يمكن أبرز محطات مسيرتك المهنية، وحكينا عن دور العامل الاجتماعي في مجتمعنا والملفات اللي بتتعاملوا معها. خليني هيك أسألك على نقطة اللي بتوقع في كتار ما بيعرفوها بشكل واضح، شو بيصير من اللحظة اللي بوصل توجه لعندكو على مكاتبكو شخص أو أسرة بتتوجه لقسم الخدمات الاجتماعية؟ كيف بتبدأ عمليا الرحلة وكيف تتخذ القرارات داخل هاي المنظومة؟
1: احنا بداية الاستماع، نسمع للمتوجه شو الطلب تاعه، شو سبب التوجه، بنسمع بنصغي بنفهم وبنعرف شو الظروف اللي بتعيشها هذا بيعيشها الانسان هذا او العيله، وبنحاول نعمل ملائم التوقعات. بنسمع طبعا بعد ما سمعنا وفهمنا شو الاحتياجات، بنعمل ملائم التوقعات وبنبني خطه علاجيه مشتركه مع المتوجه. الخطه هاي مش انا لحالي بقررها، إنما بالتعاون مع المتوجه، وفي عنا كمان إحنا أخصائيين في عدة مجالات اللي كمان بيكون في تشاور معاهن، اللي حتى هيك نبني خطة متكاملة اللي تساعد المتوجه اللي يأخذ أفضل خدمة من عنا، ونقدر كمان نغير من الظروف الموجودة عنده لظروف أفضل. الإشي زي ما حكيت بالتعاون، مش أنا لحالي بعمله، وطبعا أنا ما بترك الفرد لحاله لأنه هو عشان هيك هو توجه، لأنه هو بحاجة لحدا يصغيله، حدا يفهم شو المشكلة اللي عنده ويقدر يعطيه الآليات والأدوات حتى يقدر يواجه المشكلة اللي عنده.
0: الثقة بفكر هون جهينة بالأمر المهم، وهي كلمة هيك مفتاحية بعملكو. بفكر أنه على مدار السنوات تعززت هاي الثقة ما بين الناس، الجمهور، المتوجهين والعاملات والعاملين الاجتماعيين، ولكن في ذات السياق السرية المهنية كمان هي بالأمر الأساسي بعملكو. هل إلها حدود؟ هذا سؤال كمان يمكن لازم نوضح هيك جوانب متعلقة بهذا الموضوع. وانت بصير العامل الاجتماعي ملزم قانونيا كمان بأنه ما بعرف يكون له توجه لجهة معينة، يكشف معلومات معينة؟
1: الثقة هي كلمة السر بأي علاقة اللي بتكون ما بين العامل الاجتماعي، ما بين المهنة وما بين المتوجه. لما بتنبنى الثقة صح، بيكون في كمان بنبنى الاتفاقية اللي حكيت عنها، اللي هي واحد من أهم البنود فيها، اللي هو السرية، المحافظة على السرية. احنا عنا في بالمهنة العمل الاجتماعي في كتاب اللي هو اللي فيه كل التعليمات، احنا بنسميه بالعبري كود إتيكا، اللي هو فيه كل التعليمات
0: أخلاقيات المهنة.
1: أخلاقيات المهنة تماما اللي فيه مفصل بشكل واضح وين أنا الحدود تعيتي في التعامل مع المتوجه، شو أنا مطلوب مني، شو لازم أعمل، والأخلاقيات اللي لازم أتبعها في مهنتي. السرية هي إشي كتير أساسي، واللي دائما يعني هذا إشي اللي هو مطلوب، وهذا اللي إحنا المنحة تاعنا. لكن في حالات معينة وهي خاصة وحساسة، لما بيكون في أمر اللي يستوجب من العامل الاجتماعي انه يدخل جهات اخرى، لانه في لا سمح الله مثلا في اساءة على طفل او اساءة على شخص بالغ، اللي ما بيقدر يخلي هذا الاشي عنده العامل الاجتماعي، فلازم هنا في اشي اسمه كمان التبليغ، التبليغ عن هاي الاساءة، وفي قانون اللي بيلزمنا. فهنا احنا ما منحافظ على السرية بسبب ليه؟ لانه الحماية هي اهم بالنسبة لنا من السرية، حماية الطفل من الاساءة، او حماية الشخص البالغ او الانسان اللي مش عارف كيف يحمي نفسه. فبالنسبة لنا إنه أحمي وأمنع ضرر عن شخص معين، ساعتها بتصير أعلى من الأخلاقية المهنية اللي عندي اللي هي السرية. صحيح.
0: يعني السرية ما بتتضارب أو ما المفروض تيجي على حساب حماية الشخص، أمنه إن كان طفل أو بالغ وما إلى ذلك.
1: طبعا، لأنه هنا في أنا يعني ملزمة إنه أبلغ، ملزمة إنه أحكي حتى أمنع ضرر وحتى أحمي إنسان معين.
0: جهينة، العمل الاجتماعي بيرتبط مثل ما حكينا هيك بالجزء الأول بمعاناة الناس اليومية بأزمات، كيف بنعكس على، خليني أسألك، دوركو من الناحية النفسية المعنوية؟ لأنه كمان كتير ما بنسمع كل موضوع الاحتراق الوظيفي هون هيك بأخذ دور في عملكو. بتحسي مرات الناس بعد أكم من سنة بتقول أنا مستنزفة، تعبت من التعامل مع هاي الملفات المعقدة؟
1: يعني

0: هي كلمة احتراق أو استنزاف هي الكلمة الصحيحة. إحنا يعني إحنا أبناء هذا المجتمع، إحنا عايشين المعاناة تاعت المجتمع، إحنا بشر اللي عنا مشاعر، عنا أحاسيس، إحنا كمان يعني الألم تاع الناس إحنا كمان بيألمنا، وفرح الناس كمان بفرحنا. فمع الوقت ومع الضغوطات ومع قلة الموارد، يعني إذا أنا بدي أحكي كمان هون أتطرق لموضوع ظروف العمل الصعبة اللي كمان بواجهها العامل الاجتماعي مع كثرة الضغط، مع كل هاي الصعوبات، نعم بصير في استنزاف. احنا بنحاول هيك كل الوقت يكون يعني نشتغل بشكل متوازن، بتوازن ما بين المشاعري انا الخاصة انا كعاملة اجتماعية، وما بين المهنية تعيتي والخدمة اللي لازم اقدمها للناس. فاحنا عشان هيك كل الوقت بنقول قديش مهم بمهنتنا التعلم، الارشاد، المرافقة كمان من اخصائيين ومن مهنيين اللي برافقوا كمان كل عامل اجتماعي تقريبا مفروض يكون في عنده إرشاد ومرافقة، حتى كمان يتحدث عن الصعوبات اللي بيواجهها حتى ما يكون موجود لحاله في التعامل في القضايا اليومية.
1: وكمان هو بده يفرغ هذا المخزون من خلينا نقول المشاعر، ومرات عاصفة مشاعر، يعني التعامل مع ملفات هالقد معقدة وحساسة مش بالأمر السهل لما هو يومي وعلى مدار الساعة.
0: نعم، وهنا كمان بفوت يعني دور الطاقم، دعم الطاقم. يعني أنا كمان كرئيس الطاقم كتير مهم لإلي أدعم الطاقم، أكون معاهن موجودة، أساعدهن، أقدم لهن الدعم النفسي والمعنوي، وأكون موجودة معاهن. فهذا إشي كتير بيساعد الطاقم، وبأدي كمان إنه بشجع الطاقم للعمل ولتقديم الأفضل. بفكر كمان هنا في دور للمؤسسة العليا، المؤسسات، الوزارة، إنه كمان تكون داعم للعامل الاجتماعي، تكون مرافق، وتقدم كمان يأخذ العامل الاجتماعي حقه كما يجب في هاي
1: بما يتعلق بحقه. جهينة، يعني قبل سنوات كان في هيك نضال وحراك اللي خطوه، وهون مهم أسألك، نرجع لدورك كعضوة في نقابة العاملين الاجتماعيين، عن دور النقابة بما يتعلق بظروف العمل، بالأجور، وكان فعليا حراك عادل، يعني كنا نشوف شروط العمل والمردود المادي اللي ما كان متناسب أو متلائم مع خلينا نقول هيك الرسالة المهنية والعطاء أيضا اللي يعني يتجلى في هذا العمل.
0: نعم، النقابة تقريبا من سنة 2018 بديت في نضال اللي هو نضال مستمر حتى اليوم بشكل كتير مكثف. طلعنا لمظاهرات في الشوارع، طرقنا كل الأبواب في لجان في الكنيسة عن طريق كمان أعضاء كنيسة، في طرقنا أبواب المؤسسات كلياتها حتى نرفع من وعي المؤسسات والدولة والمجتمع لمهنة العمل الاجتماعي وأهمية تحسين ظروف عمل العامل الاجتماعي حتى يقدم الخدمة اللي لازم يأخذها المواطن. بسنة 2018 بلش النضال، وصلنا لسنة 2020 كان في عنا المظاهرة الكبرى والإضراب الكبير. صحيح. وبعديها لما فتنا لغرفة المفاوضات مع وزارة المالية، طلعنا في اتفاقية اللي احنا بنسميها اتفاقية إنجاز بالعبري ريفورما هيسيج، اللي هنا في هاي الاتفاقية كان في تحسين كتير كبير على ظروف العمل للعمل الاجتماعي. فات كمان عنا حماية للعمال الاجتماعيين في مكاتب الخدمات الاجتماعية، في كل مكتب خدمات اجتماعية في عنا حارس أمن اللي هو مسؤول عن حماية الموظفين. كان في عنا تغيير كتير كبير في مبنى قسيمة الراتب الشهري اللي اعتمدت أكثر على سنوات الخدمة، على التطور العلمي للعامل الاجتماعي وسيرورة المهنية تعيته في أي مجال هو موجود. فاليوم إذا بنتطلع بشكل كبير، النقابة غيرت أو عملت انقلاب في مجال التعرف على كيف اليوم يكون راتب العامل الاجتماعي وحتى نظرة المجتمع لإله. وفي سنة 2022 كان في عنا ريفورما تنين، الدفعة الثانية من خطة الإنجاز اللي هي كمان كان فيها تحسين على الراتب الأساسي للعمال الاجتماعيين المبتدئين. اليوم ببلش الراتب اللي كان 7900، اليوم ببلش من 9400. كان في كمان تعويضات، كان في منحة اللي انعطى التعويض عن التأخير اللي كان لتوقيع الاتفاقية. وفي عنا بنحكي كمان هون على موضوع اللي هو الدفاع عن حقوق العمال الاجتماعيين على ظروف العمل، زي ما حكيت الأمان الوظيفي، المطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين. يعني نظرا لليوم احنا بنحكي على عامل اجتماعي واحد، في عنا عمال اجتماعي بيشتغلوا مع كم كتير كبير من الملفات. فاليوم النقابة بتسعى كل الوقت للمطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين حتى يقدر العامل الاجتماعي يقدم الخدمة للفرد على أتم وجه وفي وقت اللي هو معقول.
1: طب بهذا السياق جهينة، احنا كمان يعني بإطار برامجنا الإخبارية بنتناول هذا الموضوع، لا يعقل يعني هذا الضغط الهائل اللي يقع على عاتق خلينا نقول أو محطوط على طاولة العامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي، في عدد كتير كبير من الملفات المفروض يتابعها ويتعامل معها، وجزء كبير منها ملفات معقدة وحساسة مثل ما حكينا. وين واقف الموضوع وقديش هذا الضغط ممكن هيك بشكل واضح نحكي انه بيأثر، يعني شئنا ام ابينا بيأثر على جودة الخدمات اللي بيقدمها؟
0: نعم، قبل تقريبا شهر كان في جلسة في الكنيسة لمراقبة الدولة، وكان في ممثلين من الوزارة، وزارة الخدمات الاجتماعية ومن نقابة العمال الاجتماعيين، فكان الموضوع هو عن الضغط اللي بعانيه العامل الاجتماعي. قبل هاي الجلسة كان في لجنة وزارية بالسنة 2024 اللي كان وظيفتها تحدد عدد الملفات للعامل الاجتماعي. فبعد مداولات ومباحثات وفحص عميق من هاي اللجنة المهنية، شافوا انه افضل رقم عدد ملفات يكون للعامل الاجتماعي هو ما بين 40 ل 50 ملف. طبعا قدمت توصياتها للوزارة، لكن الوزارة رفعت هذا العدد ل 70 ملف بسبب نقص العمال الاجتماعيين. لكن يعني عفافهم بدي احكي معطى اللي هو جدا هيك بضوى ضوء احمر، لكن في الواقع العدد الملفات هو يتعدى ال 70 ويتعدى ال 100 ويتعدى ال 150. اليوم في عندنا عاملات اجتماعيات اللي عم بيشتغلوا مع 250 ملف، وهذا رقم خيالي لا يعقل. يعني بنسأل وين العامل الاجتماعي بدها تلحق تصل لكل العائلات ولكل المتوجهين اللي بتوجهوا لعندها لما عندها 250 ملف؟ ولما
1: كيف ممكن جهينة أوصفي لي يعني عاملة اجتماعية واحدة تشتغل على 250 ملف تقريبا، وملف عم نحكي فيه من بنات يعني كيسز أو حالات اللي هي جدا معقدة ومركبة وبدها متابعة؟
0: طبعا الإشي كتير كتير كتير صعب ويستنزف كل الطاقات وكل الجهود من العاملة الاجتماعية. أنا بعرف زميل تلاقي اللي هن جدا مخلصات في العمل ومهنيات وبيآمنوا في أهمية التغيير اللي لازم العاملة الاجتماعية تعمله، في الرسالة اللي احنا منقديها، بيشتغلوا في هذا الضغط وفي هذا التعب. للأسف في حالات اللي يعني إذا بدي أحكي مثلا العائلات اللي احنا منتابعها تحت هذا الضغط، لما في عائلة بالمتابعة أوكي أنا بعرف إنه هي في المتابعة، لكن القلق عندي بيكون لما عائلة اللي احنا ما قدرنا نوصل لها، العاملة الاجتماعية ما قدرت توصل لها بسبب الضغط الكبير اللي موجود عليها. فأول ما يسأل عن إذا صار مشكلة عند العائلة، مشكلة كبيرة، فأول أصبع اتهام يشار للعاملة الاجتماعية، وين كنت وشو عملت،
1: وكأنه التقصير بلش من عندها،
0: ليه ما تدخلتي، وين انت كنت. فما بيسأله كم ملف عند العاملة الاجتماعية، وشو قاعد بتعمل في اليوم يوم. فللأسف بالآخر اللي بدفع الثمن هو كمان العاملة الاجتماعية وكمان العائلة أو الفرد.
1: وهي أثمان مرات بتكون وخيمة ومع الأسف الشديد للأسف. يعني غير قابلة لأنه الإنسان يصلحها. بفكر الموضوع كمان يعني لما حكينا على الحقوق والنضال ودور النقابي كمان اللي كان بما يتعلق بهذا الجانب، جهينة بخدني أسألك قديش اليوم من متابعتك بتعرفي أنه بعد في إقبال على تعلم هذا المساق في الجامعات؟ قديش في هذا الشغف؟ يعني كنا نسمع أنه أنا حلمي أكون عاملة اجتماعية أو أنا حلمي أكون عامل اجتماعي، وين إحنا اليوم من هذا الموضوع؟
0: احنا اليوم بدي اقول لك بالجامعات في اقبال على تعلم الموضوع، بالذات يعني من معرفتي انا في الحقل في المحيط القريب، في كثير اللي بتوجهوا بيكونوا متعلمين موضوع معين لقب اول، وبيعملوا تغيير للقب عمل اجتماعي بنسميه بالعبري هسفا، بغيروا موضوع لعمل اجتماعي. انا واحده كمان اللي انا مرقت هسفا في حياتي. انا
1: انت فاجأتيني انه كنت بمجال مختلف كليا، هيك دردشنا قبل الهواء انا وياك.
0: انا كنت في الهندسه، تعلمت هندسه مدنيه في التخنيون،
1: عملت نقلي نوعية
0: في حيفا. وبعد سنة قررت انه لا مش مناسب لإلي الهندسة، انا بحب العمل الاجتماعي، فانتقلت للعمل الاجتماعي. فهذا اللي بصير مع كتير ناس اللي بيكونوا تعلموا موضوع معين وبتوجهوا للعمل الاجتماعي، بيعملوا هذا التغيير، وهذا اشي اللي هو عن جد مبشر بخير انه في اقبال للمهنة، في حب للمهنة، لانه اساس المهنة هو لما انا بدي اشتغل في العمل الاجتماعي لازم اكون احب هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لازم احب التعامل مع الناس، احب اساعد الناس، احب اقدم الافضل لمجتمعي. ففي اقبال وموجود في الأكاديمية، وإحنا دائما منشجع يعني، وإحنا بتواصل، عشان كمان هون مهم أحكي هاي النقطة، في نقابة العمال الاجتماعيين إحنا بتواصل مع طلاب أكاديميين. يعني في بدي أجيب مثال، في بكلية عمك إزرائيل في طالبة معينة اسمها شيرين، طالبة للعمل الاجتماعي اللي إحنا بتواصل معها، بادرت توجهت لإلنا للنقابة وطلبت إنه نعمل حلقات اللي هي يعني ناس في الحقل عمال اجتماعيين موجودين في المهنة يعملوا حلقات مع طلاب طلاب في الأكاديمية في كلية عمك إزرائيل، وإحنا في صدد بناء هاي المجموعة اللي هي حتى كمان نشجعهن نحكي لهن عن إيجابيات في المهنة مع التحديات طبعاً، لأنه عندنا تحديات كبيرة أما الإيجابيات هي جداً كبيرة، فمنشجعهن إنه يتطوروا وإنه يصلوا لعنا حتى كمان يجوا على

0: كاتب الخدمات الاجتماعية، لأنه هي منشوفها المحل اللي منه الانطلاقة بتكون لكل هاي المهنة، لأنه فيها أكبر تنوع لكل التوجهات في مكاتب الخدمات الاجتماعية، ومن هناك الانطلاقة. فإحنا دائما منشجعهن أنه تعالوا بلشوا من عنا، الانطلاقة تكون في مكتب الخدمات الاجتماعية. وهيك في الطالب في الأكاديمية، هن بيكون في عندهن في السنة تانية وتالتة في الأكاديمية بيعملوا تطبيق اللي هو بالعبراني العبودة معسيت اللي فيها يعني بتوجهوا لعدة محلات عمل،
1: تجربة عملية،
0: تجربة عملية تماما، بتوجهوا لمحلات عمل مع مرافقة مع مرشدة اللي بتكون عاملة اجتماعية مؤهلة عن طريق الجامعة أو الكلية اللي بترافقهم على مدار سنة كاملة، وهناك بأخذوا كل الآليات والتجربة والأدوات حتى لما يخلصوا تعليمهن يرجعوا على الحقل مع كل الكم الكبير والهائل من المعلومات من المعرفة اللي تعلموه في الجامعة.
1: تجربة حقيقية بنهاية المطاف، مش بس تعلموا بشكل نظري.
0: صحيح. وإحنا في جامعاتنا يعني المستوى جدا جدا عالي في تعلم العمل الاجتماعي، وبيصلوا عن جد مع معرفة مع إدراك، وزي ما حكيتي مع تجربة اللي هي بالآخر يعني مردودها الطيب والإيجابي هو بالآخر على أبناء مجتمعنا. طبعا. على الناس. وإحنا كمان نشجع نقول لهم تعالوا اشتغلوا في مجتمعنا العربي حتى تقدموا أفضل ما عندكم، ومن كل هاي الخلاصة اللي تعلمتوها تيجوا تساعدوا وتساهموا في بناء وتطوير أبناء مجتمعنا.
1: جميل. جهينة، بفكر يعني بأقل تقدير 26 سنة من العمل في هذا المجال، تعاملتي مع آلاف الحالات، ودايما نرجع منكرر هاي الجملة، بمعظمها حالات مركبة أو معقدة. هل في ملف هيك بعده معلق معاك، كان بالنسبة إليك ملهم، كان فيه جانب اللي بخليك اليوم تضلك حاملة هاي الرسالة وبعد عندك هذا الشغف، وحتى شاركتيني وقلتي لي أنا بحس بالفخر يعني إنجاز، وكأنه لأنه بعدني عم بتعامل مع ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا العربي؟
0: بفكر عفاف يعني كل تغيير لو صغير بنعمله، أنا بالنسبة لي كتير هيك بمليني وبحس بالفخر. يعني يمكن بالنسبة لحدا تاني اللي هو مش من المهنة بقول يعني هذا إشي عادي، بس أنا بالنسبة لي حتى لو إشي صغير إشي بسيط يعني بيستذكرني عدة مواقف، يعني عدة حالات اللي تعاملت معاها. أنا بالأساس اشتغلت كمان مع فتيات في ضائقة، في كان عنا مشروع اللي هو اسمه منتورينج، مرشد يعني مرشد اللي
1: برافق
0: فتيات اللي وصلنا معاهن للأكاديمية. مرقوا قبل كم سنة، مرقوا سيرورة جدا رائعة في جامعة تل أبيب، وشفنا إنجازات جدا كبيرة من فتياتنا إن وصلوا للجامعة وبعدها قرروا أنهم بدهم يكملوا في الأكاديمية. فهذا كان إنجاز اللي عن جد أنا بفتخر كتير كتير فيه. بيستذكرني كمان يعني من مجالي في كوني أنا عاملة اجتماعي في قانون الأحوال الشخصية، لقاء بين بنت وأبوها، بين لما في عندي أهل اللي هن منفصلين أم وأبو فترة طويلة، الأبو ما كان يلتقي مع بنته بسبب المشاكل اللي وتبعات
1: الانفصال،
0: أزمة الانفصال اللي كانت. فإنه نجحت إنه أعمل لقاء وأرجع العلاقة بين البنت وأبوها، هذا إشي كتير يعني بشعر بالفخر وبالسعادة، وهذا كمان يعني بدافع لإلي حتى أستمر رغم كل التحديات اللي ذكرتها. صحيح. أستمر في مسيرة العطاء والعمل، وحتى عن جد نحسن من ظروف الناس.
1: يعني جد قصص مؤثرة بتكون، وكمان بفكر انه يعني بتعطي امل انه دايما في، وان كان خطوات بسيطة بس هي بتكون فارقة بحياة، يعني بسبيل المثال الطفلة بالنسبة لها اكيد هاي خطوة يعني بتفرق، وكمان للأبو. جهينة، بعد كل هاي السنوات من العمل مع الناس بأصعب ظروف خلينا نقول او محطات حياة، شو تعلمتي من خلال مهنة العمل الاجتماعي عن الانسان؟
0: تعلمت إنه ما أحكم على أي إنسان بدون ما أعرف شو هي قصته، وتعلمت كمان إنه الإنسان أقوى من شو إحنا منفكر. إذا طبعا إذا كان في حدا اللي يسمعه، حدا اللي يفهمه، حدا اللي يمسك بإيده يرافقه يآمن فيه يدعمه حتى يقدر ينهض من جديد رغم كل التحديات والظروف. وبفكر يعني أجمل ما في مهنتنا إنه إحنا ما منغير حياة الناس لحالنا، بل إحنا ما منساعدهن حتى يكتشفوا القوة اللي عندهن اللي في داخلهن، وحتى يبنوا مستقبل أفضل لهن لأولادهن.
1: جميل، وهذا عن جد رسالة مؤثرة، إنه يمكن الإنسان أقوى من شو بتخيل، وعادة الأزمات هيك بتحبط، بتحسس الإنسان إنه أنا ما في عندي قدرات، إنه أنا بظروف صعبة، وهيك مرات بنصير نروح لجلد الذات أكثر، وهذا بالأمر اللي لازم

0: دايما نكون واعين له وننتبه له. برسالة أخيرة، جملة أخيرة جهينة بتحبي نختتم فيها، هيك حكينا على كتير جوانب، على عملك وعلى الصعوبات وكمان على الأمور الإيجابية يمكن اللي كمان مردودة إيجابي عليكو كعاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين.
1: بفكر إنه يعني رسالتي هنا توجه وطلب المساعدة هو مش عيب ولا ضعف، إنما هو قوة وهو بداية للتغيير. وكمان رسالة بفكر إنه لما المؤسسات والمجتمع بيستثمر في مهنة العامل الاجتماعي فهو بيستثمر في كل المجتمع، لأن الخدمة اللي بنقدمها كل ما كان يعني كل ما كان ظروف العمل أفضل وأحسن أكيد الخدمة بتكون أفضل وعلى مستوى أفضل بتكون.
0: صحيح. وإحنا من خلال هذا اللقائك بدنا نقولكم يعطيكم العافية جهينة، وإحنا بفكر إنه يعني هاي من المهن اللي هيك دايما بكرر هاي الجملة بحلقات معينة فيها رسالة إنسانية قبل ما تكون مصدر رزق، وأنا فكر إنه هذا هو يعني بداية المسار مع العمل الاجتماعي. يعطيكم العافية، عم بتمروا بظروف مش سهلة وضغوطات كبيرة كمان مثل ما سمعنا منك، ولكن دائما كجوهر اهتمامك هو مصلحة أبناء مجتمعنا. شكرا جزيلا لك على حضورك اليوم وعلى كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها في هالحلقة.
1: شكرا لك كمان ست عفاف وعلى استضافتي وعلى إعطاء المجال حتى أشرح أكثر عن المهنة.
0: شكرا جزيلا. إذن هذا كان حلقتنا لليوم في إطار هذا البرنامج، برنامج المختص المفيد. رافقتني جهينة عدوي دحلي العاملة الاجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك في التنسيق، ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: كوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7. المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
8: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا

0: قبل الأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التصوير.

0: لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا. أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكا على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب 50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب 39 شيكل و 90، رباعية تونة ألمار 4 في 140 جرام 1 ب 12 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب 29 شيكل و 90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. أصابت 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة بحالة خطيرة جراء حريق منزل في مدينة الطيبة. اتهام 4 شبان من النقب بتهمة التخطيط لعملية في بئر السبع واستهداف مركز للشرطة. واتهام سائق من أم الفحم بتهمة التسبب بوفاة جندي احتياط.

0: Tack så mycket.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom ورحمة الله على الريح الجنوب أكتر. الريح
0: الجنوب.
1: كيف؟
0: كان مكاشم.
2: تصاعد اعتقالات العمال الفلسطينيين في إسرائيل بتهمة الدخول غير القانوني.
3: بحشد لساعات الشباب بفاول شوية بنتي خوكي.
4: سيدة
3: سخوتخان في عادة نور اثنين. سخوتخان لو لقيت كنوبة حكرة. كيف جمعت كل زي نقدر خبت مشفات.
2: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 وأيضا يمكن المتابعة من خلال تطبيق ناس لهذا البث وأيضا كل ما يتعلق بالأخبار بالصوت والصورة. وعلى ذي بدء نذهب إلى الحريق الذي اندلع داخل منزل في مدينة الطيبة ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. لتفاصيل أكثر وأوفى عن هذه الحادثة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الطيبة ينضم إلينا المحامي عبد الله جابر نائب رئيس بلدية الطيبة. أهلا بك أستاذ عبد الله.
5: هلا صديقي. هلا حبيبي.
2: هل وضحت الصورة أستاذ عبد الله ما الذي حصل؟
5: الحديث يدور عن حريق شاب في بيت سكني مأهول في مدينة الطيبة. سبب الحريق قيد الفحص والتحقيق. تم جمع دلائل اندلاع الحريق على يد طواقم مختصة في الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ التي هرعت في المكان مباشرة بعمل الإنقاذ. حتى هذه اللحظة لم يتم معرفة سبب الحريق والأمر في بدايته وكيد الفحص على يد الجهات المختصة في شرطة إسرائيل وسلطة الإطفاء.
2: والحال الصحي للمصابين لو سمحت.
5: الحريق تسبب إلى إصابة طفلان وامرأة بحالة خطرة ومصاب طفل رابع بحالة متوسطة. تم نقل المصابين إلى مستشفى مائير وبلينسون لتلقي العلاج. وطبعا من هنا يعني أخي نبعث تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
2: وعمليا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع أستاذ عبد الله تحدثت أنت حتى الآن التحقيقات تشير بأنه يعني مبكر لنؤكد ما الذي حصل ولكن سلطة الإطفاء ترجح بأنه ممكن يكون تماس كهربائي.
5: طبعا مبكر الشيء حدث في ساعات الصباح مبكر أن نجزم ما هو سبب الحريق في هذه اللحظة. طبعا كما أسلفت أنه الأمر قيد الفحص على يد الجهات المختصة في شرطة

0: إسرائيل وسلطة الإطفاء. حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل أو سبب لسبب حدوث هذا الحريق.
1: وبما يتعلق بالعائلة والأضرار التي تسببت للمنزل والدور الذي تقوم به البلدية الآن، ربما
0: كل الأضرار هي أضرار مادية، الإصابة الحمد لله تم إنقاذ الأطفال والإمرأة والطفل الرابع اللي كان يبحثوا عنه في البيت، والحمد لله تم نقل المصابين إلى مستشفى مائير وبلينسون لتلقى العلاج. ولكن أخي دعني من هذا المنبر أتوجه إلى المواطنين أنه يحافظوا على سلامتهم وسلامة أحبائهم، وأنه يعملوا بأقصى درجات المسؤولية، يكونوا بأقصى درجات المسؤولية خصوصا في هذا الطقس الحارق، يعني الحذر والانتباه داخل المنزل وخارج المنزل، عن أن يقوم المواطن باتباع الإرشادات الهامة والواقية من الحرائق خصوصا في مع ارتفاع درجات الحرارة. هاي نقطة اللي يعني لازم
1: مهم جدا
0: لها، مهم جدا. وإذا في مجال يعني بدي أذكر أن هناك طواقم مدربة تابعة لبلدية الطيبة، مدربة جاهزة لمثل هذه الحالات، وحصلت على دورات تجهيزية لذلك على يد مختصين، واليوم كانت بمرافقة سلطة الإطفاء
1: لتواجدوا قبل وصول سيارات الإطفاء.
0: أي نعم. ومن هنا أخي بدي يعني أوجه كلمة شكر لجميع المتطوعين اللي تواجدوا في المكان، هرعوا إلى المكان وقاموا بتقديم الواجب على أكمل وجه من هاي الطواقم اللي تابعة للبلدية واللي مش تابعة للبلدية، اللي أجوا متطوعين من المواطنين وهرعوا إلى المكان بس عند سماعهم إنه في هنا حريق اللي بيسبب خطر على سكان موجودين عالقين في البيت. وطبعا نوجه شكر لسلطة الإطفاء والإنقاذ طبعا.
1: نعم. ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة والسلامة للجميع. شكرا للمحامي عبد الله جابر نائب رئيس بلدية الطيبة، شكرا من جديد. وبالفعل بما يتعلق بسلطة الإطفاء، لنستمع إلى ما قاله كي الظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء في حديثه لراديو الناس.
2: كان في هناك الحديث كان عن حدث ليس بالهين يعني، وبالتالي وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، والأكثر من ذلك حتى قيادة الإطفاء والإنقاذ كانت، لأنه كان الحديث يجري عن بحث عن طفلة داخل هذا المبنى المشتعل المنزل، ولكن في نفس الوقت تم تخليص الجميع. يبدو هنالك بعض النتائج من التحقيق الأولي، ولكن أنا أقول أن المسألة هي أكثر يعني احتمال كبير أقول أنه الحديث يدور عن تماس كهربائي، ولكن مرة أخرى أنا أقول
1: إذن التحقيق الأولي ممكن أن يكون تماس كهربائي، وهذه الشبهات الأولية والتحقيقات الأولية لسلطة الإطفاء. نذهب الآن إلى تقديم لائحة اتهام ضد مواطن من مدينة أم الفحم بشبهة التسبب بوفاة جندي احتياط في حادث دهس أو ضرب وهرب. حول هذا الموضوع وأيضا موضوع آخر سنكون معه لاحقا ينضم إلينا بدا فرحات الزميل ومراسلنا في راديو الناس.
3: اهلا برات، سلامات لكم لجميع المستمعين. بالفعل اتهم رجل من مدينة ام الفحم بالتسبب بوفاة جندي احتياط والفرار من مكان الحادث، حيث قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام ضد رجل 40 عاما من سكان مدينة ام الفحم بعد ان نصبت اليه التسبب بوفاة جندي في قوات الاحتياط في حادث طرق وقع فجر 12 حزيران على شارع رقم 6 قرب يوكنعام. وبحسب الشرطة كان الجندي في طريقه إلى المنزل جنوب البلاد بعد إنهاء خدمته العسكرية في الشمال، ولقي مصرعه في المكان، وتشير التحقيقات إلى أن المتهم فر من موقع الحادث وقام بإشعال النيران في مركبته على بعد حوالي 200 متر، ثم قام بإبلاغ الشرطة عن سرقة السيارة. وأضافت الشرطة أن التحقيق أثبت قيادة المتهم بسرعة بلغت حوالي نحو 132 كيلومتر في الساعة، وقد وجهت إليه تهم الفرار من مكان الحادث والتسبب بالوفاة والإهمال ومحاولة إخفاء الأدلة وعرقلت سير العدالة. وثم تم تقديم بلاغ كاذب والقيادة بتهور وبسرعة تفوق الحد المسموح، ومع طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. إذا بالإمكان يعني فرات لنستمع إلى المتهم عندما قام بالإبلاغ عن سرقة

0: السيارة.
1: تمام. سلام عليكم.
2: سلام.
1: سلام.
2: سلام ورسالة دي على رحل جنوبك يا.
1: رحل جنوب.
2: كين.
1: كين مكاشم.
2: لا دي باتي لو ما تاتي تلاو تشيدي.
1: ما نسبر جسخة.
2: لا زخر اني تشي بس مرضي وكيدي.
1: ما نسبر زيوي. انت رأيت شارك جسخة نجنب؟
2: كين وبلا وبديوك جناب من اخفار ببراخ.
3: إذا بدأ بالفعل هذا التسجيل الذي يعني اتصل لشرطة إسرائيل وقال بأن المركبة قد سرقت، وبدأ في ملف آخر الشرطة والشباك تم الإعلان عن إحباط خلية مرتبطة بحماس بموجب بيان الشرطة والشباك في النقب كانت تخطط لعمليات ضد الشرطة وضد مدنيين.
0: نعم بالفعل فرات في خبر آخر، لائحة اتهام ضد 4 شبان من شباب السلام بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات، حيث قدمت السلطات الإسرائيلية أيضا لائحة اتهام ضد 4 شبان من بلدة شباب السلام في النقب بعد تحقيق مشترك أجرى جهاز الشباك ووحدة التحقيقات المركزية في لواء الجنوب بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن وأيضا ضد مدنيين. وبحسب لائحة الاتهام خطط المتهمون لتنفيذ إطلاق نار باتجاه مركز الشرطة في شكاب السلام وتنفيذ عملية في المحطة المركزية في بئر السبع إلى جانب إقامة بنية تحتية تنسب إلى حركة حماس للعمل ضد قوات الأمن في البلدة. ووفقا وبحسب التحقيقات بدأت القضية بعد ورود معلومات استخباراتية قبل نحو شهر ما أدى إلى تنفيذ حملة اعتقالات خلال شهري مايو ويونيو، حيث اعتقل أحد المشتبه بهم إثناء توجهه بحسب الشبهات لتنفيذ عملية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن بعض الأفعال منسوبة للمتهمين وقعت عندما كانوا قاصرين فرات. هذا ما جاء في بيان الشرطة وجهاز الأمن العام للشباك تقديم لائحة الاتهام ضد 4 شبان من قرية شكيب السلام في النقب.
3: وبدأ على ذكر الشباك وطبعا الإعلان عن تداخل وعمل الشباك في القضايا الجنائية، هل يلاحظ من خلال متابعتك الميدانية بالفعل بأنه يتم تنفيذ اعتقالات بتدخل من الشباك بما يتعلق بالملفات الجنائية في المجتمع العربي؟
0: يعني فرات الأسبوع أو يوم الأربعاء كانت أول عملية مشتركة للشرطة والجهاز الأمن العام الشباك في مدينة سخنين ودير حنة وعرابي وكفر مندة، وتم مصادرة عدد كبير من السيارات. طبعا الشرطة قالت بأن أصحاب هؤلاء السيارات يعني لهم علاقة في الجريمة أو مع عالم الإجرام، ولكن عندما زار المفتش العام للشرطة مدينة سخنين بعد أقل من ساعتين كانت جريمة قتل في مدينة طمرة راح ضحيتها الشاب ياسر أبو الهيجة، وبعد ذلك يعني في نفس اليوم جريمة قتل أخرى في قرية جديدة المكر فرات مقتل محمود نعيمة 75 عاما. حتى الآن يعني فرات لا يوجد أي اعتقالات في المجتمع العربي، نتحدث عن عدد كبير من جرائم القتل، نتحدث عن أكثر من 160 جريمة قتل، نتحدث في الأيام أو الأسبوعين الأخيرين نتحدث عن حوالي 20 جريمة قتل في المجتمع العربي. كل هؤلاء جرائم القتل حتى الآن فرات لم يتم اعتقال أي مشتبه،
3: مجرد شعارات مبدأ أنت تقول.
0: مجرد شعارات، وبرأيي يعني الشباك هو موجود في المجتمع العربي منذ سنوات، وبحسب رأيي يعني هذه كانت خطة لسرقة الميزانيات من المجتمع العربي وتحويلها إلى جهاز الأمن العام للشباك. حتى الآن يعني لا نلمس يعني تطورات جديدة في الجريمة والعرف والعنف، مع دخول الشباك وعدم دخول الشباك العنف والجريمة مستمرة في المجتمع العربي.
3: نشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا الشرح والسرد الزميل مادة فرحات، الزميل في راديو ناس ومراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. إذن فقط نذكر بتحميل تطبيق ناس لكل ما يتعلق بآخر الأخبار آخر الأنباء بالصوت والصورة، وأيضا الاستماع إلى هذا البث أينما كنتم ومن أجل الاستماع دون أي تشويش على البث. وفي الأخبار والعناوين المركزية الآن في تطبيق ناس، اتهام 4 شبان من النقب بالتخطيط لعملية في بئر السبع ما تحدث عنه الزميل مدى فرحات قبل قليل، إصابة طفلين بجروح خطيرة في حادث طرق على الشارع رقم 6، وأيضا من الملاعب إلى السياسة، صفقة عنان خلايلة تثير جدل.

الواسع أين؟ في إيطاليا، في السيريا آ، وأيضا في الشارع الرياضي الإيطالي، ولكن الشارع الرياضي العربي يفتخر بهذا النجم العربي الذي وصل إلى ما وصل إليه، ويستمر طبعا الجدل دائما في كل ما يتعلق في الرياضة وعندما تتداخل السياسة في الرياضة، وأيضا ما في العناوين المركزية بعد قراراته المثيرة لل الجدل. الحكم الفرنسي يواجه غضب واسع، وما زال هذا الأمر طبعا يشغل الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وهذا المساء ما ننساش القمة الأوروبية بين الإسبان وبلجيكا. نخرج الآن إلى فاصل أول، ومن ثم نعود ونواصل. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة،
5: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
7: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
6: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
7: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوكل.
0: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة، أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
8: نظاراتك
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
10: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3 107 فارزة 8 ستنطلق بعد دقائق المظاهرة المعلنة أو المعلن عنها في مدينة طمرة في عقاب جريمة قتل المرحوم ياسر أبو الهيجاء وأيضا التصعيد الحاصل في الجريمة بالمدينة وفي المدينة وفي المجتمع العربي عامة. محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة ينضم إلينا الآن, أهلا بك.
1: أهلا بك أخي فرات وكل المستمعات والمستمعين.
0: يعني أخ محمد, طمرة تنتفض من جديد ضد الجريمة ضد العنف وضد هذه الآفة.
1: نعم, بطبيعة الحال ما يحصل في طمرة هو جزء من الصورة الكاملة التي تحصل في مجتمعنا. هذا نزيف الدم المستمر في كل مكان, وعمليا لم يبقى أي مكان غير مستهدف بهذه الرصاصات الغادرة, إن كان مسجدا أو مدرسة أو صالون حلاقة كما حصل مؤخرا, أو شخصا يذهب إلى عمله كي يعني طالبا رزقه, وبالتالي كل مكان في مجتمعنا بات مستهدفا بهذه الرصاصات الغادرة, وواجبنا هو التحرك من أجل تغيير هذا الواقع. فكي لا يعني نبقى ضمن العنوان, أقول مباشرة أن التغيير يجب أن يكون عبر تصعيد جدي في الأدوات التي نستخدمها. وهنا أود الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول هو تصعيد على مستوى الحراك الشعبي, وبهذه نتحدث عن الباب العام والشامل الذي يعني تحدثت عنه وأعلنت عنه لجنة المتابعة العليا قبل الحرب الأخيرة على إيران لمدة عدة أيام, وفيه يضرب عمليا الجميع كشكل من أشكال العصيان المدني كإضراب للحياة, بمفهوم أننا نحاول أن ننقذ أنفسنا عمليا من هذه الآفة التي هي ترجمة لسياسة ممنهجة لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها في استهداف كل ما هو عربي وفلسطيني, وعمليا في قول واضح بأن الدم العربي يتم التعامل معه بهذه الطريقة. والأمر الآخر هو على الصعيد المجتمعي أخي فرات, يعني نحن نريد أيضا أن نضغط مجتمعيا, وقمنا في طمرة بتحضير ميثاق مجتمعي وهو ميثاق المقاطعة الاجتماعية فعليا, الذي سيمنح فترة وجيزة لمن جنح من أبناء مجتمعنا من أبناء بلدنا للجريمة أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى حضن مجتمعنا, ولكن إن لم يقوموا بذلك فعمليا سيتم تفعيل المقاطعة الاجتماعية بحقهم, لأنه لا يعقل أن تحمل هذا السلاح وهذه الرصاصات وتطلقها بوجه ابن بلدك وابن مجتمعك وابن شعبك وأن تبقى حياتك طبيعية وكأنك لا تقوم ولا تقترف بما تقترفه. وبالتالي يعني هذه هي العناوين البارزة. اليوم نجدد هذه الصرخة, لا يعني نحن لا ننطلق اليوم وإنما نجدد ذلك, ويعني نعمل أيضا ضمن ردات الفعل وأيضا ضمن برنامج يعني استراتيجي بعيد المدى بالتعاون مع المؤسسات المختلفة على مستوى المدينة وبطبيعة الحال على رأسها بلدية طمرة.
0: أستاذ محمد, إذا تطرقنا للحاصل وأيضا ربط ذلك بما يحصل بالسجال منذ سنوات, القائمة المشتركة, عدم وجود القائمة المشتركة, وأيضا دور لجنة المتابعة والانتقادات الموجهة للجنة المتابعة, على ما يبدو في نهاية المطاف من يواجه المواطن ومن يتعامل مع المواطن بشكل مباشر لا أعضاء الكنيست لا رؤساء السلطات المحلية ولا لجنة المتابعة, إنما اللجان الشعبية.
1: يعني اللجان الشعبية هي الذراع التنفيذي للجنة المتابعة على مستوى البلدات, وبالتالي يعني لجنة المتابعة هي اللجنة التنسيقية بين الأحزاب السياسية والأطر المختلفة وعلى رأسها لجنة الرؤساء, وبطبيعة الحال من سيعمل على المستوى المحلي هي اللجان الشعبية, وهذا الوضع الطبيعي. واللجان الشعبية هي جزء من لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة. طبعا الانتقادات واردة ومطلوبة, ومطلوب أن نطور من عملنا كلجان شعبية أيضا كلجنة متابعة وكأحزاب سياسية, وهذا يعني الأمر يعني لا ينفيه أحد. نحن بحاجة دائما أن نقوم بتطوير الأدوات, وبطبيعة الحال أعتقد أن القرار

0: هذه الآفة بين ظهرانينا. فهذه الحكومة أو تلك مشكلتها ليست في الأدوات، لديهم الأدوات، ونعرف جميعا أن اجتثاث آفة مماثلة في المجتمع غير العربي استطاعت الشرطة بأدوات مدنية أن تقوم بإنهائها في يعني وسط البلاد، في مركز البلاد. لكن لدينا يعني يأتون يعني بتشاطروا علينا الجماعة وبيقولوا أنه يجب إدخال الشباك كي يقوم باجتثاث هذه الآفة. وعمليا نحن نعرف جميعا أنه كانت هناك تبادل تهم بين الشباك والشرطة، من المتورط أكثر في ملف الجريمة في المجتمع العربي. فبطبيعة الحال نحن نعول على أنفسنا وعلى قوتنا بأن نضغط على الجهات المختلفة أن تقوم بواجبها.
1: وضحت الصورة. محمد صبح، رئيس لجنة الشعبية في مدينة طمرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: تحياتي لك أخي فرات.
1: ونذهب الآن إلى اتفاق الإطار الذي يدخل حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل وسط أشواء مشحونة بين أمريكا وإيران، وأيضا ما بين الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ولبنان أو مع حزب الله. عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي وزميل في راديو ناس، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: يعني بالفعل دخل الاتفاق حيز التنفيذ، ولكن إذا تابعنا الأيام الأخيرة هل كان هناك توتر على الحدود الشمالية كما كان في الأشهر الأخيرة؟
2: يعني في الأيام القليلة الماضية تحديدا كانت العمليات أقل، الصف الإسرائيلي أقل نسقا وعمليات حزب الله في المقابل أيضا أقل، وتحدث عن الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية بالمقارنة مع الأسابيع الفائتة كان فيها التوتر أقل، لأن الهجمات الإسرائيلية أولا بصورة أو بأخرى انحصرت بشكلها الأكبر على المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي التي احتلها الجيش الإسرائيلي عقب العمليات الأخيرة، باستثناء بعض الغارات التي كانت في النبطي الفوقة، وفي إحداها مثلا نذكر أن يعني مديرة إحدى المدارس كانت قد قتلتها الغارات الإسرائيلية رفقة من كانوا إلى جانبها في المركبة، وفي حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن اقتراب مشتبه بهم وفق وصفه من المنطقة الأمنية، أي أنه أقر أصلا أن هذا الاستهداف كان خارج هذه المنطقة الأمنية، ومع ذلك وجد شرعية لنفسه أن يقوم بقصف هذه المركبة دون تحقق وتأكد، ليتضح أن فيها يعني كان قد أن هذه الغارات كانت قد قتلت مديرة مدرسة وليس يعني مسلحين من حزب الله. بالتالي كما ذكرت هناك عمليات وهناك يعني غارات إسرائيلية لا تزال تطاول بعض الأحياء تحديدا في النبطية الفوقة في مناطق محيطة بالنبطية، لأن إسرائيل لا تزال ترى أن تلة علي الطاهر التي حاولت الوصول إليها ثم توقفت العمليات قليلا في محيط تلك المنطقة لا تزال من نقاط حزب الله الأساسية، وبالتالي النبطية ومحيط النبطية وهي مناطق قريبة من تلة علي الطاهر تحظى بتركيز إسرائيلي مضاعف مقارنة بباقي المحلات. لكن إذا عدنا إلى مسألة الاتفاق الإطاري فرات، حتى اللحظة اليوم هناك اجتماع يفترض أن يجمع مسؤولين لبنانيين بمسؤولين عسكريين أمريكيين لمناقشة تطبيق ما يسمى بالانسحاب التجريبي البايلوت من نقطتين في جنوب لبنان، نتحدث عن زوتر الشرقية والغربية على ما يبدو، لم يتم تأكيد أسماء المناطق، لكن الحديث عن انسحاب من منطقتين تجريبيتين وعن دخول موازن للجيش اللبناني إلى المنطقتين بصورة موازية وليس تدريجية، أي أن الجيش اللبناني يفترض أن يستلم المنطقتين بصورة مباشرة. السؤال يبقى أولا حول المنطقتين، الحديث عن أن هذه المناطق هي في الحواف الأمامية من المنطقة الأمنية، وبالتالي هي في عمق جنوب لبنان ربما أكثر من 9 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ما بين 8 إلى 9 كيلومترات، وعن عدم وجود جدول زمني واضح حتى اللحظة لا إسرائيليا ولا أمريكيا لتطبيق هذا الأمر، لأنه تم الإعلان عن هذه الخطوة حين يعني أعلن عن الاتفاق الإطاري، وحتى قبل ذلك نذكر في أحد بيانات الخارجية الأمريكية ذكرت مسألة المناطق التجريبية، ثم تم تبني هذه الفكرة في الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه لبنان وإسرائيل وكذلك برعاية أمريكية دون أن يطبق حتى في مسألة الانسحاب الجزئي. لكن في خلفية هذا الانسحاب من المناطق التجريبية من منطقتين تجريبيتين تحديدا، أي من بلدتين من أصل عشرات البلدات اللبنانية المحتلة، في خلفية ذلك هناك تهديدات إسرائيلية أمس عاد عليها يعني وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كات، وقال بكل وضوح أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية لا في لبنان ولا في قطاع غزة ولا في سوريا حتى حيث لا توجد حرب، وبالتالي يعني توعد بعدم

0: الانسحاب الكامل من كل هذه المناطق. وبالتالي يعني هذه الأجوبة التي أو هذه التهديدات التي يقدمها الجانب الإسرائيلي كما تحدثنا أمس فرات هي أيضا محرجة للبنانيين، محرجة للجانب اللبناني المفاوض الذي لا يستطيع أن يسوق هذا الاتفاق حتى اللحظة بصورة كافية أمام حتى ربما يعني قاعدته الشعبية، ليس بالضرورة أمام حاضنة حزب الله أو أمام الثنائي الشيعي أو أمام بقية يعني التيارات السياسية في لبنان والمتنوعة جدا، إنما حتى أمام من هم مقربون من يعني التيار السياسي الذي قاد هذه المفاوضات من الصعب أن تسوق اتفاقا لا يحظى حتى اللحظة حتى بتطبيق جزئيات بسيطة جدا كالانسحاب من مناطق تجريبية في عمق الجنوب اللبناني.
1: ويعني التأثير ربما الحاصل على الجبهة الإيرانية، وأيضا عبد القادر أريد أن أتطرق معك ولكن باختصار لو سمحت بكل ما يتعلق ما ينشر في الإعلام الأمريكي بما يتعلق بتخطيط إيران لاغتيال ترامب ونقل معلومات من إسرائيل للولايات المتحدة على ذلك.
0: صحيح، هذا التقرير صدر من وسيلتين، من وول ستريت جورنال دون تفاصيل كثيرة ومن سي إن إن بتفاصيل أكبر. CNN تحدثت عن أن إسرائيل وفق أحد المصادر قدمت معلومات استخباراتية للجانب الأمريكي أن إيران كانت تخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حادثة معينة دون تفصيل هذه الحادثة، هل كانت مثلا أثناء زيارته لقمة الناتو، هل كانت أثناء تواجده في الولايات المتحدة، لم تحدد الوقائع أو التاريخ المحتمل الذي تدعي المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية أن إيران كانت ستنفذ فيه هذا الاغتيال. لكن تحدثت أيضا وهذا أمر لافت أن الأوساط الاستخباراتية الأمريكية وفق مصادر تحدثت في ذات التقرير تشكك في المعلومات الإسرائيلية، هي تقر بوجود جهود استخباراتية إيرانية وجهود إيرانية مستمرة منذ سنوات منذ اغتيال سليماني لمحاولة ربما ملاحقة أو تهديد أو حتى اغتيال مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، وربما ترامب قد يكون على رأسهم بما أنه كان وراء اغتيال سليماني، وهذا الأمر ربما تضاعف من حيث درجة التهديد بعد اغتيال خامنئي والحربين، يعني الحرب الإسرائيلية على إيران والحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران. لكن ذات يعني المصادر الاستخباراتية تحدثت لCNN عن تشكيكها في أن تكون أيضا إسرائيل قد قدمت معلومات من هذا النوع سعيا لمحاولة التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أنه يعني في السياق العام عبر السنوات الماضية دائما ما تشكك المصادر الاستخباراتية الأمريكية بما يقدم إسرائيليا من معلومات في هذا الاتجاه، وتفضل أن تتحقق من هذه المعلومات بنفسها من قبل أجهزة يعني أو جهاز الاستخبارات الأمريكي، وهو ما لم يحصل بهذه الحالة لأننا نتحدث عمليا عن يعني أن تاريخ هذا الاغتيال وفق أحد المصادر هو أو تاريخ تقديم المعلومات وفق أحد المصادر كان خلال الأسبوع الأخير ليس منذ فترة طويلة، وبالتالي لم تتحقق أو لم يتحقق جهاز الاستخبارات الأمريكي حتى اللحظة من التفاصيل بطرقه الخاصة، لم يبحث عن إذا ما كانت بالفعل معلومات استخباراتية مبنية على تفاصيل صحيحة، ولكن يعني هذا الحديث أخذ وزنا كبيرا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وردود الفعل أيضا كانت لافتة فرات في وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال كان الجميع يتحدث عن أو كان المعظم على الأقل من الأمريكيين الذين يعلقون على مثل هذه الأنباء يتحدثون عن أن يجب على الولايات المتحدة ألا تجر وراء تفاصيل معلومات استخباراتية إسرائيلية، وهذا يقودنا إلى موجة التشكك الكبيرة التي حتى باتت ضمن أوساط جمهورية في القاعدة الناخبة لترامب والحزب الجمهوري، باتت تشكك في أن المصالح الإسرائيلية تتضارب أحيانا مع المصلحة الأمريكية، وتحاول إسرائيل من خلال هذه المصالح التأثير على الولايات المتحدة. فيما يتعلق فرات بعجالة بالملف الإيراني، أمس كانت هناك يعني كان متوقعا إذا ما عدنا إلى ساعات ظهر أمس أن تكون هناك هجمات أمريكية في ساعات المساء، لم تحصل هذه الهجمات، وبالتالي يبدو أن هناك جهود دبلوماسية خلف الكواليس لا تزال تحاول أن يعني توقف ما كان من توتر خلال اليومين الماضيين، ولو أن هذه الجهود لم تتكلل بشيء حتى هذه اللحظة، وبالتالي قد تستأنف اليوم قد تستأنف غدا الهجمات وتعود إلى حالة التوتر السابقة.
1: وضحت الصورة، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. إذن عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي والزميل في راديو الناس، ونحن نريد أن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نريد أن نذهب إلى أجواء مونديالية في البلدات العربية كيف يتم

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب 30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا اولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وامني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا اولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. تشير تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن جهات نقابية فلسطينية لوجود ارتفاع في حالات اعتقال العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وعند المحاولة محاولة الدخول إليها، وغالبا ما يتم تبرير ذلك وهذه الاعتقالات من جانب السلطات الإسرائيلية بإدعاء الدخول أو الإقامة غير القانونية. هذه الأصوات طبعا من بعض أو من واحدة من الاعتقالات، ونتحدث عن العشرات لا بل المئات في الأيام الأخيرة، وتكثف شرطة إسرائيل بالتعاون مع الشباك من هذه الاعتقالات لهؤلاء العمال. كل ما يتعلق يعني الشرطة الإسرائيلية تقول بأنها تنفذ أو نفذت خلال الأشهر الأخيرة حملات تفتيش ومداهمة استهدفت مركبات وأماكن عمل، وأعلنت في عدة مناسبات عن توقيف عمال فلسطينيين وحالة البعض إلى القضاء. ينضم إلينا بدوي أبو جواعد، عامل فلسطيني من جنوب الضفة الغربية. أهلا بك.
2: أهلا بك، يسعد مساك أستاذ فرات، يسعد مساء جميع المستمعين. يا رب
1: أخ بدوي، أنت كنت يعني تفوت تشتغل في إسرائيل ومنذ الحرب توقف دخولك؟
2: طبعا يعني قبل الحرب تقريبا 15 أكثر 15 عام، وبعد الحرب كمان مثل اللي بتحكي عنهم تمكنت من الدخول أكثر من مرة، طبيعي يعني.
1: بالنهاية فتت وتم يعني قبض يعني تم؟
2: لا الحمد لله كانت أموري سليمة يعني، ولكن الحملات اللي موجودة كثيرة وتكثفت في الأشهر أو الشهرين آخر شهرين، وممكن تكون لما بتخف الأمور الخارجية أو الحرب الخارجية على الدولة بيزيد الضغط على العمال وفي القضايا الداخلية، وبتكون زي تحقيق إنجازات للفشل لشرطة بن غفير، إنه لما ما بيقدر يضبط الأمن أو الانفلات اللي موجود في الداخل فهو بيحاول يبين صورة إنه للعمل اللي بيشتغلوا في المسخمين يعني العمال اللي داخل أكثر إشي حامل شنطة فيها أواعي له وبيجري ورا رزقة أولاده، فبيبين صورة إنه منعنا حوادث أو إنه هذولا داخلين بصورة غير قانونية وبشكل خطر على أمن الدولة. بالعكس يعني من قبل الحرب حتى ما في أي عامل شكل خطر على أمن الدولة، لكن السياسة اللي بتبعها بن غفير في محاربة الناس في أرزاقهم في سواء في الضفة الغربية أو غيره إنه يقطع أرزاق الناس كلها سياسة بتبعها هو والحكومة تبعته، في إنه يخلوا الناس تفقد الأمل في الحياة وفي العيش وفي إنه يساعد على تهجيرهم من هذه البلاد. العامل في النهاية ما في بيده حيلة، ما بيقدر يسوي إشي إلا إنه يخاطر بحياته وبغربته عن أطفاله وبمبيته في الحرشات وفي الشوارع وتحت الشوارع إلا إنه يوفر لقمة عيش لأطفاله، بغض النظر عن نتيجة هذه الرحلة المأساوية سواء قتل أو اعتقال. الأعداد صارت كثيرة، وآخر واحدة أتوقع أنه قبل ساعات في بيت صفافة 17 عامل. في النهاية ما في أي نتيجة للعمل أو فائدة للعمل اللي بيقوم فيه سوى أنه يحارب العمال الفلسطينيين ويخلق صورة لدعايته الانتخابية.
1: ونحن نتمنى أن يتغير هذا الحال ونتمنى لك النجاح بدو أبو جواعد. شكرا لك على هذه المداخلة.
2: حياك الله، شكرا لك.
1: ضمن أساف أديب مدير نقابة معا العمالية، أهلا بك.
3: أهلا بك وبالجميع فوات.
1: ما زالت هذه الحكومة تتعنت على عدم إدخال العمال الفلسطينيين، علما بأن كل مسؤول وكل مهني يقول بأنه لا بديل عن الأيدي العاملة الفلسطينية. هل برأيك من الممكن أن يتغير هذا الحال في الحكومة القادمة؟ إن كان تغيير هناك طبعا.
3: شوف الحكومة الحالية القريب نتأمل إنه يتم القضاء عليها وإخراجها وإرسال كل هؤلاء المقرفين العنصريين المتطرفين إلى سلة المهملات التاريخية، وما نشوفش هذول الأشخاص على قوس القيادة والمسؤولية، لأنه تصرفهم غير مسؤول وبموضوع العمال قراراتهم قرارات ما إلاش علاقة بالواقع، ما إلاش علاقة في مصطلبات الاقتصاد الإسرائيلي. وبديش أحكي إنه هم ما بيعملوش أي حساب للشعب الفلسطيني أو للعمال الفلسطينيين. فالموضوع فعلا يتطلب تغيير الحكومة. أنا رأيي وتلاقي أول امبارح تقرير من وزارة العمل الإسرائيلية الحالية بس الطاقم المهني بحذر من ظاهرات تبديل الفلسطينيين بالأجانب يعني، وجابوا معلومات خطيرة جدا للتأثير السلبي لدخول عدد كبير من العمال الأجانب إلى مجالات عمل

0: الفلسطينيين ما كانوش فيها اصلا مثل التجارة، الخدمات، الصناعة، الأوتيلات. بالبونة وصل عدد العمال الأجانب 113,000، في الزراعة كان حوالي 25,000، ارتفع ل 57,000. يعني احنا بنحكي عن أعداد كبيرة جدا، والتأثير السلبي هم ما بيحكوش عن التأثير السلبي الكارثي عن العمال الفلسطينيين للعماني. هذا معنى من سنتين ونص وأكثر ناس جوعانين ما يلهمش إشي يعطوا لأولادهم ولعائلتهم، ولكن نحكي عن التأثير السلبي للموضوع الاقتصادي الإسرائيلي. ولكن ما في نقاش، ما في نقاش موضوعي لأي إشي بهاي الحكومة.
1: وعمليا أنت تقول بأن الحل هو فقط بتغيير الحكومة، ما يمكن ولا يمكن ممارسة ضغط آخر؟
0: شوف، الضغط اللي احنا كان نقابط معا بنمارسه مستمر. احنا نبعت تقرير، احنا نتواصل مع لجان الكنيسة، احنا نبعت للأكاديمية، احنا نبعت لكل الجهات الدولية من شان تضغط. احنا حسب رأينا القرار بمنع العمال الفلسطينيين هو قرار ظالم غير موضوعي، يعني يدور بشكل كارثي كيف حكيت عن على العمال نفسهم وعلى الاقتصاد الفلسطيني، وكمان يعني يؤثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد الإسرائيلي. احنا بنفكر انه الموضوع هذا هو موضوع اللي ممكن يشكل بمعزل عن حلول سياسية بعيدة المدى، يعني اللي احنا نطمح إلها ولكن حاليا مش متوفرة. ولكن حتى في ظروف الحكومة الحالية اللي احنا نطمح إلها ونشتغل إلها ونفكر انه لازم يكون، واحنا بنفكر انه كل من له شوية عقل يفهم انه ضروري في الانتخابات القادمة انه تتشكل قوة تسكت هذه الحكومة، حتى لو كان فيها ناس اللي هم مش من جماعتنا، مش ما بفكروش زينا، زي بينت، زي ايزنكوت، مش مهم. بس ولكن في هناك ضرورة لإسكات الحكومة، وساعتها انا حسب رأيي، واحنا بنعرف ناس تحديدا في حزب الديمقراطيين اللي احنا ندعم هذا الحزب، فاحنا بنفكر انه هناك ناس اللي ممكن يكون معهم نقاش، والامور اللي احنا نطرحها تناقش بشكل جدي وموضوعي مع خبراء. احنا حكينا مثلا، سوينا الندوة كمان، اصدرنا التقرير قبل كم شهر عن تأثير غياب العمال الفلسطين عن الاقتصاد الإسرائيلي وعن العمال، وجبنا عمال اللي حكوا، وجبنا بروفيسور من مؤسسة مهمة جدا INSS، مؤسسة أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، وهو حكى، ستيفان إكلو حكى بشكل واضح عن تقرير اللي هو عده وبحث اللي هو عده، إنه العمال الفلسطينيين دخولهم لإسرائيل لا يشكل أي خطر عن الأمن الإسرائيلي. هذا كذب.
1: وضحت الصورة. ساف أديب، مدير نقابة مع العمالية، شكرا جزيلا لك.

0: يقترب هذا المونديال ويشرف من النهاية ونحن بالفعل على العتبة عتبة أبواب النهاية. وفي المركز الجماهيري في طرعان هناك دعوة لبث إحدى مباريات المونديال لمرحلة نصف النهائي، بث جماهيري موسع للمواطنين للناس، ودعوة أيضا للاعبي كرة القدم في طرعان من الجيل الذهبي في البلدة للتواجد والحضور. حول هذه المبادرة الشعبية الرياضية المجتمعية تنضم إلينا سهير خوري مديرة المركز الجماهيري في طرعان، وعامر عدوي لاعب كرة قدم من الجيل الذهبي في طرعان. أهلا بكما.
1: أهلا فيك ولجميع المستمعين.
2: أهلا فرات.
0: نذهب إليك سهير مديرة المركز مع هذه المبادرة، تحدثينا أكثر تفاصيل.
2: أول إشي مرحبا فرات وشكرا على الاستضافة. يوم الثلاثاء 14/7 المركز الجماهيري طرعان بالتعاون مع المجلس المحلي وناس ولعيبي كمان من البلد رح يبت عرض منتصف نهائي كاس العالم على شاشات عملاقة بالمركز الجماهيري.

0: بكون البث تقريبا على الساعة 9 قبل اللعبة، وقبلها في على الساعة 6 رح يكون في موكب مونديال اللي رح يجوب شوارع البلدة. والهدف طبعا أنه يكون يوم ممتع لكل الأجيال ولكل الفئات بالبلد.
1: وطبعا هذا ما بنفع يكتمل بدون حضور لاعبين من الجيل الذهبي أخ عامر.
2: أكيد لا شك أنه يعني حدث من الشكل بده يكون فيه لاعبين، واقترحنا على الأخت وهي طبعا مشكورة على المبادرة أنه يكون عنا ندعي لاعبين قدامنا طرعان ولاعبين خلينا نقول إليهم خبرة كانت وناس تحب كرة القدم.
1: وفيه رسالة مهمة يا عامر، يعني أيضا التآخي المحبة.
2: لا شك أكيد يعني حدث من الشكل بده يعني يجمع خلينا نقول مش بس لاعبين حتى مشجعي كرة قدم، راح يعمل كثير محبة وتآخي وقلت بين الناس، راح يكون في كمان يعني هناك في عروضات في جوائز في راح يكون أكشاك يعني استضيفات كثير شغلات راح تكون إن شاء الله، راح يكون حدث منيح إن شاء الله نتأمل يكون ناجح وندعي طبعا ندعو الجميع.
1: سهير بس لأهل طرعان ولا كمان القرى المجاورة مدعوين؟
0: طلع يعني احنا بالاساس اهل طرعان طبعا، اي حدا من بريد البلد بيحب يشارك اهلا وسهلا فيه. طبعا طرعان دائما معروفه بالكرم وبالضيافه، والطلع بس اهم شيء انه الحدث لفوق ال 15، لانه طبعا الساعه البث رح يكون اللعبه على الساعه 10 او ممكن تضل الساعه 12 وحده، فبدناش اولاد يكونوا صغار غير اذا كانوا مع العائله طبعا. فالدعوه مفتوحه للكل.
1: طيب سهير خوري مديرة مركز جمعية طرعان، عامر عدوي لاعب كره قدم جيل ذهبي في طرعان، شكرا لكم على هذه المداخله بالتوفيق.
0: شكرا.
1: ونذهب الآن إلى هذه الخطوة، ما بعرف إذا هي يعني رياضية، ولكن في كثير كان في غضب طبعا ما بعد مباراة الأرجنتين ومصر. قرر صاحب متجر في بلدة كفرمندا مقاطعة بث مباريات المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي ومنع دخول مشجعين يرتدون قميص الأرجنتيني طبعا، وذلك احتجاجا على ما اعتبره ظلما تحكيميا. محمد حمزة صاحب محل كرانش إيس كريم في كفرمندا ينضم إلى الآن، أهلا بك.
3: أهلا بيك خيا، أهلا حبيبي. الله يسعدك.
1: مش حاس حالك راح كثير بعيد يعني أنه طبعا خلصت، ولكن منتخب الأرجنتين هو منتخب الأرجنتين وميسي هو ميسي أسطورة.
3: والله اللي بنكر ميسي أنه أسطورة واللي بنكر رونالدو أنه أسطورة هذا ما بيفقه في كرة القدم. هاي إشي، واللي صار إشي تاني يعني.
1: أنت شكلك مشجعي كريستيانو رونالدو.
3: مشجعي كريستيانو رونالدو صحيح. بس لا أنكر إنه ميسي من أعظم اللاعبين اللي أنجبوا بكرة القدم، اللي أجعل كرة القدم، ورونالدو كمان. اللي بقول غير هيك ما بفهم كرة القدم. ولكن اللي صار بلعبة مصر والأرجنتين كان إشي شوي بعيد كثير عن كرة القدم اللي إحنا حبيناها وعشيناها، كرة القدم اللي هي كانت اللي جذبت الملايين كلها، لأنها كانت كرة رياضة شعبية تجذب الفقراء قبل الأغنياء. فلما تتحول كرة القدم من كرة قدم شعبية لمصالح لمؤسسات كبيرة فالإشي بصير مسخرة، وبالذات بالأخص إنه حساب منتخب عربي اللي هو المنتخب المصري اللي كلياتنا شجعنا طبعا وكنا حابين، يعني كان عندنا أمل 1% باللعبة. أما لما نشوف الإشي صار بين إيدينا وبين إيدين المنتخب اللي كانت للصعود للربع النهائي، فجأة يصير تدخلات خارجية ما لها علاقة بكرة القدم ولا علاقة بالرياضة، فالإشي كان مستفز.
1: وعمليا بالفعل أجا حدا من مشجعي الأرجنتين ورفضت أن يفوتوا عندك؟
3: طلع اللي أنا اللي حكيته إنه أنا بشغل المباريات المونديال عندي بالمحل بشكل، أنا كتبت هي بشكل عام ما بيجي عندي قميص الأرجنتين، بيجي مشجعين للأرجنتين، بيجي مشجعين لميسي يعني، بس ما شفت حدا من بعد هاي إنه أجا بقميص الأرجنتين. لا
1: فهموا الرسالة يعني.
3: تقريبا.
1: مين برأيك راح يفوز بالمونديال بالآخر؟ أرجنتين.
3: الواقع كيف أنت شايف واللي بفهم كرة القدم بفهم إنه المنتخب الفرنسي مرعب جدا. المنتخب الفرنسي مرعب.
1: هذا ما نتمناه.
3: إن شاء الله. بس ذكرك بس في شغلة حابة أوضحها. أنا من مشجعين ومحبين كريستيانو رونالدو على الآخر. يعني المونديال ده إذا بتذكر كانت لعبة المغرب والبرتغال. ومع هيك أنا والله والعظيم وقفت.
1: شجعت البرتغال.
3: شجعت المغرب لا بالعكس.
1: المغرب.
3: شجعت المغرب.
1: طب حلو جميل. جميل.
3: كدا. مش حساب العروبة.
1: العروبة.
3: بعض يعني حتى بكرة القدم.
1: طيب.
3: علي. أما إنه تيجي اليوم أنا وقفت مع مصر مش بس عشان ضد ميسي، لا والله عشان منتخب عربي حاب إنه نفرح يعني إحنا.

0: شيء ماكلين هوا، خلينا نفرح بكرة القدم
1: على لا بس امبارح فرنسا باستحقاق منتخب قوي وكبير،
0: منتخب مرعب مش قوي
1: مرعب. نعم طيب شكرا لك محمد حمزة، بالتوفيق
0: يا الله.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. شكرا لجميع الزميلات والزملاء في التنسيق والإنتاج والتحرير رياض فضل، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي، في الإخراج والديجيتال علي نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول.

0: لما منقول صيفت يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1/7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1/19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1/7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1/12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1/34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2/24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من انفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف وبكلاليت.

سمايل بنخطط لعلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة جراء حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة الطيبي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن 3 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجروح متوسطة، فيما أعلنت سلطة الإطفاء لاحقا السيطرة على الحريق مؤكدة عدم وجود عالقين، فضلا عن فتح تحقيق في ملابساته. أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر ما وصفته الشرطة بحادثة عنف في مدينة تل أبيب. ونقلت الطواقم الطبية المصاب إلى مستشفى إخلوف لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. دعت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظم اليوم تنديدا باستمرار الجرائم والمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين. وتنطلق التظاهرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس وصولا إلى محطة الشرطة في المنطقة الصناعية في المدينة. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6، ومن ثم الفرار من المكان وإحراق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته قد سرقت وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أصيب لبنانيان جراء غارة إيصالية استهدفت شاحنة نفايات في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت قوة يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أعلن الجيش الإيصالي العثور على مستودعات أسلحة قال إنها تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان. وأضاف الجيش الإيصالي أن قوته ضبطت قاذفات وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ودمرتها. وقال الجيش أنها كانت معدة لاستهداف قوته ومواطني إسرائيل. أجرى الرئيس الأمريكي ترامب اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو، أبحث التطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حكمت محكمة أمريكية على شاب من ولاية ميريلاند بالسجن 15 عاما بعد إدانته بمحاولة دعم تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد يهود ومؤيدين لإسرائيل. وقررت المحكمة كذلك إخضاعه للمراقبة مدى الحياة بعد الإفراج عنه. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على حالها دون تغيير، ويبقى الجو صيفيا حارا في مختلف المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا، وهذه المرة حديثنا خاص

0: أكثر ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
1: أهلا فيك أنس، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك، شرفتنا. عثمان رائد أعمال، مدير عام شركة سراج تكنولوجيز، عن جد إحدى الشركات الأبرز في النقب في الهاي تك. تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلة جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة KPMG. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
1: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
0: أولا على صعيد شخصي، إحنا يعني استنينا هذه الحلقة كثير لحد ما زبطت، يعني أنه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين أو كمبرمجين هم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هاي تك. معاك هذه الحاله انه يعني من محاسب لمدير في شركه هاي تك، كيف بتصير هذه؟
1: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت اكثر في الاقسام اللي بتتعلق في متابعه ومساعده الستارت ابس في تجنيد الاموال، في اداره الاموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود. في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها، واليوم بعد 8-9 سنين ومع الـ AI كمان بقدر أعرف أكتب كود.
0: يعني صراحة يمكن توقعت إن هذه من أكثر المشاكل لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجة إنه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابة كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الإداري، بس شوي نعطي المستمعين خلفية عن شركة سراج، إيش الخدمات اللي بتقدمها وكيف ممكن بالآخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
1: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. إحنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي إحنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز إنه المبرمجين والمبرمجات في الشركة أغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء إحنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين والمهندسات وكلهم من أبناء مجتمعنا، وهذا شيء واحد من الأشياء اللي بنهتم إنها تكون موجود دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين، والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
0: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ، انه احنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الاخر، فبتستعجل انها توظف وتغير من مبنى الشركة، يعني نوعا ما البحث عن افضل مهندس، افضل من مصمم الى اخره، وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب ابناء المجتمع العربي نفسه. فما بالك في النقب، انتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية، وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك تبني فريق في النقب في مجال الهايتي خاصة؟
1: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعتنا في بنيات جافيام، ومن بين اكثر من 100 شركة احنا الشركة الوحيدة اللي هي شركة عربية بدوية موجودة. غالبا هذا احنا بنفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل أنحاء النقب، وفي

0: إن كمان أشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها اللي أثبتوا على مدار السنين إنه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب إنما مبرمجين خارج البلاد. في عنا واحد من المهندسين حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها, ونفس الشخص آخر اليوم بيرجع على بيته في قرى غير معترف فيها ما في عنده مي أو كهرباء, وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الايربودز. والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات, وشبابنا وبرفعوا الرأس.
1: هذا يعني أولا مدعال الفخر, وعن جد يعني يعطيكوا ألف عافية. يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها, يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ, وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة, ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة, أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز, اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا, أولا على صعيد الإدارة قديش صعب أنه تدير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز. هل هذا هو الواقع عن جد؟
0: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متقلبة جدا, فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي, في كثير متغيرات ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من اخر اسبوع, مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة او ضعفت مقارنة بالشيكل, فهذا شيء مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك لانه اغلب الاستثمارات او اغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار,
1: وبالتالي عمليا انت بتدفع لموظفينك بالشكل, وبالتالي صار وكأنه قدراتي تشغيلية وكأنها خفت يعني.
0: صحيح صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها, كمثال الدولار, كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي, بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات طبعاً العادية الموجودات لشركات هايتك عادية. فإحنا
1: أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج.
0: صحيح. فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا, فنتعامل مع التحديات مرتين, التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. وأنا بدك أحكي لك إيش كمان على على على كل الوسط العربي. يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي هان, وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندت استثمار, وجزء كمان منها اللي سوى إكزيت. مرات إحنا عشان مفرقين بنحس يعني كل شركة هي أو إنه عدد قليل, بس صحيح. لما نجمعهم هيك في عنا القدرات, في عنا أمثلة للنجاح. في شركات اللي سوت إكزيت آخر فترة وكنا سمعنا عنها زي الشركة تبع الدكتور هشام طه كمثال,
1: صحيح,
0: واستثمارات اللي جندت. فإحنا عنا الطاقات, وأنا أفضل دايما نحكي من المحل اللي مش ببكي دايما, إنما من نقطة
1: واضح انه في
0: من نقطة قوة.
1: يعني واضح انه في بالوضع الحالي كمان هذه يعني بين قوسين النجاحات, ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز خاصة, لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بيتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة, بيسمعوا عن صعوبة الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية, بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية إذا مش أكثر. فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال التردد في هذا المحل لأي درجة عن جد إحنا

0: نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن، ممكن في البيوت، ممكن في الجامعات، اللي ممكن يكون في المجتمع.
1: سؤال ممتاز، وهذا إيش أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي. أو قبل الذكاء الاصطناعي، إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون، بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه. وكل ثورة بتسوي ديسربشن، بتسوي
0: تطلع جزء من الناس، بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
1: ومش بس هيك، بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال، 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان، أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين، إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة، رح يجيب معاه وظائف جديدة. بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية، اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل، كيف ممكن يأثر على البزنس، كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن، ورح يكون في أشياء جديدة، وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج إلها الجونيورز. اليوم كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين، زي برومت انجينيرينج، تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره، تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة، لأنهم نقدر نسميهم AI natives، يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمج واستخدموا هذه الأدوات، فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة، إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها، فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام، بغض النظر عن الهايتك، إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروح تتعلم لأنه حكولك في الهيتك في مصاري، تروح تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق، تروح تتعلم، روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من أنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه، أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هيتك، فيش عندي شك أنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل، يمكن يأخذ وقت، يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغايرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
0: صحيح.
1: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي، واحد، واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم، اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال، يركزوا يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
0: صحيح. لكن بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من الشركات اللي ما زالت، يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على، يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذه الخبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي. بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل، فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
1: تعال نحكي انه اول شيء ان الجونيورز اللي بدوا في السراج اليوم هم
0: سينيورز
1: تيم ليدرز، اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عنا كمان بجانب التكنولوجيا والبزنس في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية، نخلق رول مودلز وأمثلة نجاح، ان احنا نعطي فرص. فواحد من الأشياء اللي بنسويها مثلا ان احنا كل 3 أشهر أو 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب متدربين اللي هم طلاب في الجامعات أو خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة انهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق انهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات او بيكون في جزء من من من من مشاريع حقيقيه وهذا بيعطيهم الفرصه بيعطيهم الخبره
0: وهذا مهم يعني بحد ذاته برضه في له ابعاد يعني اضافيه اجتماعيه واقتصاديه انا معني انه نتوسع شوي اكثر في هذا المجال في هذا النموذج الخاص ولكن رح نطلع بدايه لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لتكمله هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقه عثمان الشيخ مدير العام لشركه سراج خلونا على بال
2: هذا البرنامج برعايه مركز الحداثه حاسوب لابس حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي التسجيل مفتوح الآن بالموقع
3: ماما صرت زهقان من العطلة بدي إشي جديد
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم
3: وين؟
4: رايحين على سبيس بارك في كفرمندا ألعاب روعة نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت سحاسيل مركبات مدافع هوائية مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى
3: واو عن جد خلينا نروح هلا
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل وانتو شو بتستنوا زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
6: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90 ربعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90 سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149 شيكل و90 جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90 بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90 الحملة حتى 18/7 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي
7: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي التسجيل مفتوح الآن بالموقع
10: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس
0: المستمعات والمستمعين يا مرحب صوت التك هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ أهلا وسهلا فيك من جديد
1: أهلا
0: يعني عثمان كمان في شركة سراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها وكمان في شركات أخرى بنشوف أنه في استقطاب ويعني مساحة اللي بتنعطى كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم بداية مسيرتهم المهنية على إيش بتدوروا على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم مع ذلك إنه يكونوا يعني جزء من فريق اللي أنت تبني عليه إنه عن جد يقدر يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي أنت معني فيها
1: أول شيء مهم جدا يكونوا مواكبين كل الأدوات والإمكانيات.

0: نكتب الكود. بس إن إحنا المبرمجين الأفضلين هم بيقدروا يفهموا سياق، بيقدروا يفهموا ليش إحنا بنسوي هذا الإشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة الإمكانية إن أنت من الأوتبوت اللي بيطلع لك من الأدوات تبعات الـ AI يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف إيش صح وإيش غلط. يعني واحدة من الأشياء اللي
1: تحكي بالأساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
0: صحيح، يعني أنا أعطيك مثال، في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم إيش متطلبات التطبيق، وهو يعطي سبورت إذا لازم، ويقدر
1: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
0: صحيح، اليوم سموه إكس إنجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باكند، مبرمجين بس بيكتبوا فرونتد، مبرمجين بس بيسوي أوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج إنه يعرف يتعامل مع أي مهمة ويكون عنده المهارات إنه يتعلم سريع. فواحدة من الأشياء اللي إحنا بندور عليها في مخابرات العمل هي واحد طريقة التفكير، اثنين القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل، في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
1: يعني هذا الجانب اللي انت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي انت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة، اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج، نشوف انه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل الخدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك، وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها، وفي الآخر اللي جاي من أبتلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
0: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال، في واحد المهندسين عندك كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لـIoT projects. في واحدة
1: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في إنترنت الأشياء.
0: صحيح،
1: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
0: صحيح، وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب، يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني ترمينال، وين يعني لقج، كيف بيروحوا على شو اسمه، وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها، والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة. كنا حسينا في الفخر، هو كان في رحلة عمل، بس نجاحنا في عملنا في إله إمباكت اجتماعي، تأثير اجتماعي.
1: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندسة جاي من حورة مقابل أنه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس أفضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعوه ولا أمور بالسليم؟
0: حسب رأيي إن المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن حورة ومن أبو تلول ومن رهط مستواه وقدراته تفوق بكثير مهندسين جايين من محلات ثانيات، لأنه الشخص
1: تعرف إيش بيصير حاليا.
0: اسألني ليش
1: بدي أذكرك إنه ممكن يسمعونا حاليا مدراء من شركات ثانية يأخذوا لك الموظفين الموجودين في الفرع.
0: إحنا في عنا كثير طاقات اللي بتدور فرص، ومجتمعنا مليء بهذول المبرمجين والمبرمجات والشباب والصبايا اللي خلصوا تعليم وبيستنوا الفرص. وطبعا يعني من تجربة شخصية، كل واحد من أبناء مجتمعنا وبخص في النقب اللي مرق هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر

0: يخلص، فهو يعني تكون عارف انه هو سوى جهد ضرب 10 من مبرمجين في بيئات اخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: إذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، إحنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، أنا كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات بدأت أفهم إنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسات؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد، بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف أنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها، وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني نوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها. يعني.
0: صحيح، وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين. بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بنزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصله كمان تنبيه إنه انفتحت شكوى، وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم، وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع، هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما إن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع، يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان تقفز في مجتمعك، هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد، راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ، وتعال نحكي على انه الطرف الثاني اللي انت بتاخذه الان بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه، انت نوعا ما انا شعوري انك ماخذ مخاطرة بالتعامل مع مؤسسات اللي في كثير من الأحيان

0: هي مؤسسات بيروقراطية طويلة، مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات. نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة أصعدة ثانية، والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة، مش بس قفزة نوعية، قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي. ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
1: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة، وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات، بس اعتقد انه في عنا افضلية انه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الاشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية، لانه في الاخير هم جيراننا، هم ابناء مجتمعنا، هم من عائلاتنا. يعني بعطيك مثال، في واحد من الايام اتصل علينا واحد من الاشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه. فحكى لنا يعني كيف بدنا نصلح وهيك، فقلنا له جهز القهوه وبنجيك على الشق. فتخيل رحنا على الشق، فتحنا الماك بوك عند القهوه والهيل والكانون، بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكله. ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق. فلما احنا بنحكي بلغة الناس، وهذا الاشي اللي بديت فيه، لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا افراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
0: احنا نستخدمها، وعندهم يعني بحسن رسالة حقيقية مع الموضوع.
1: صحيح، فالاستقبال تبعهم بيكون افضل واحسن وبيشجعهم. واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون، اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي، اليوم الكل عنده تطبيقات. فاعتقد انه مجتمعنا متقبل اكثر اليوم للتكنولوجيا، وفي احنا سيروره اللي بنمرها عندنا كل الصبر، لانه في الاخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى. هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك، وهذا رسالة مهمة جدا.
0: عشان يكون مستقبل لأولادك، تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة. هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع. عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة، البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع، وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل، رح يكلفك خدمات، رح يكلفك برمجة، رح يكلفك سيرفرات بتشتغل في ميزانيات لهذا المحل.
1: كمان مرة، احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا، ميزانيات بسيطة. اثنين، اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية، اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها، بسموها تهليخين processes في المجالس. فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة. أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية، فالميزانيات هي المشكلة اللي
0: يعني مدام هم آمنين بالسيرورة راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات.
1: صحيح.
0: طيب بثير، بتخيل يعني جزء ممكن نتأمل من المستمعين إلنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس إنهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء، لأنه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات، وعن جد يعطيكوا العافية على هذا يعني التوجه. راح نكمل في حديث شوي أكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات، ولكن رح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج. خلونا على البال.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559-8511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10

0: طازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
9: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك هذا الموعد الأسبوعي، حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي بيصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهايتك وكمان في السنوات الأخيرة، بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد حتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهايتك في النقب كانوا في سراج، ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير، اللي درسوا أمور الهندسة، اللي دخلوا في عالم البرمجة والهايتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين، إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية وعمل داخل المدارس. شوي يعطينا لمحة عن هذا الموضوع.
10: إحنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع، ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان، بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لموضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون، في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي علموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
9: بالمرة مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
10: صحيح، لا لخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم، وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي

0: شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي، وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
1: صحيح.
0: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان إلها دور في هذا الموضوع، برامج أخرى، برامج صارت وبرامج بتصير. فمثلا قريبا رح يتم افتتاح مركز حداثة في النقب، مجموعة اللي أخذت
1: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار، وهذا يعني شيء أولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الأمل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد، يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر كشركة، وعن جد صار في نموذج اللي بالآخر اللي بيشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوا ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان، زي يوسف، زي محمد، زي فاطمة.
0: أول شيء تعني نبدأ أنه في عندنا أمثلة لطلاب اللي احنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
1: كانوا طلاب مدارس،
0: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول، واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج.
1: جميل جدا.
0: بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عندنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي يشتغل في شركات ثانية، وأعتقد أنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين أنهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي احنا لازم نشوف كيف احنا لازم نلائم أنفسنا لها، من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي احنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي احنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك انه كمان شركات اخرى اللي قامت واللي راح تقوم ان شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات، اثبتناها، فان شاء الله بنشوف كمان شركات.
1: هذا الجانب اولا يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لانه في الاخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربيه او لكونها موجوده في النقب. بس بالمقابل احنا اقل ما زلنا بنشوف ستارت ابس او شركات ناشئه من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لانه احنا بنشوف اولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فتره اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
0: نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهاتف، زي ما حكيت مثلا مركز الحداثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النقب بدايتك، راح يكون هدفه إنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارت اب.
1: هذا الجانب اللي هو متعلق ايضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الافراد نفسهم، كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي انتم قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. أنت كشخص اللي أيضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج إطار الشركة نفسها، لأي درجة أنت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
0: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من هالنوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي، وبالأخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع، وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع أو تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وبتقدر تسوي MVP، تسوي
1: نموذج أولي اللي ممكن
0: نموذج أولي وبلوس. أوكي، مش بس نموذج أولي، بعتقد أنه الثورة تبعت الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي أنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني ويأخذ الفكرة وسويها مع طاقم صغير. فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا فاهم السوق، أنا في عندي ميزة اللي فيها بقدر أفوت على السوق بشكل أسرع، هل في إشي بميزني عن واحد ثاني إذا بيجي بيقدر يطور نفس الإشي، هل أنا أول واحد يعني أخذت الفكرة وطبقتها فيه. ففي عدة أشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس أعتقد أنه فيها كمان ميزات اللي إحنا كمجتمع كمان لازم نخلها.
1: يعني بفهم منك بالسطر الأخير أنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن أنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية ديستربشن اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك إنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل
0: انه
1: يعني
0: أنا كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع
0: لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ، وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انه كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان يعني هذا الكم من المعلومات. بتخيل يعني كثير من الامور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدا بكره في شركات ممكن يعني تاخذها من هذه الحلقه. فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا انس على الاستضافه وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

التفاصيل. شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها بلدية طمرة واللجنة الشعبية في عقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء وتنديدا بتصاعد جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس واختتمت أمام محطة الشرطة في المنطقة الصناعية، حيث طالب المشاركون الشرطة والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جديدة وجدية لمكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. أصيب طفلان بجروح خطيرة في حادث طرق وقع على المقطع الممتد بين مفترقي سوريك وكرياتغات من شارع رقم 6، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من شقيب السلام بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في شقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في الأربعينيات من العمر من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6. ووفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة الطيبي، وأفادت طواقم الإسعاف بأن 3 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجروح متوسطة. وأعلنت سلطة الإطفاء السيطرة على الحريق مؤكدة عدم وجود عالقين وفتح تحقيق في ملابساته. أصيب لبنانيان جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت قوة يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في جنوبي لبنان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إذ بحث تطورات في المنطقة. وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر تطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من ناحيته شدد نتنياهو على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، إلى جانب تأكيد ضرورة الإبقاء على المناطق الآمنة عند حدود إسرائيل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده استمرار المفاوضات التقنية مع إيران والتزام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق. كما ذكرت شبكة CNN أن قطر وباكستان تجريان اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ودفع طرفين إلى استئناف المفاوضات على صعيد آخر. نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية الليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا يرى مبررا لاندلاع صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، لكنه اعتبر أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأنهم يبحثون عن عدو جديد مع اقتراب الانتخابات. وأضاف أن هذا الخطاب التصعيدي يأتي بعد الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد حماس وإيران ولبنان، محذرا من أنه قد يسهم في زيادة التوتر في المنطقة. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
2: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
3: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق.

0: من مفارقات الحياة أن الصدفة تدفع بعض الناس إلى مسارات لم يخططوا للسير فيها وإلى العمل في مهن لم يحلموا بها من قبل. من هؤلاء عمر شفيق الملك ابن مدينة شف عمر الذي استعد للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة تل أبيب وبعدها بكلية الطب في جامعة إيطالية، لكن كرة القدم قطعت عليه الطريق قبل أن يستقر في بلدية مدينته مديرا عاما لها طيلة عقود. عمر الملك ضيفنا اليوم وسنرافقه في مسارات شتى، نتجول معه بين شف عمر، طمرا، ناصرة، يافا وحيفا وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميل رجاء كنعاني ونسافر.
1: ولد الأستاذ عمر الملك لعائلة مباركة الأولاد عام 1956 في شف عمر وتتلمذ في مدارسها. بعدما أنهى المرحلة الثانوية التحق الملك بجامعة حيفا وحاز على اللقب الأول في التربية واللغة العبرية، ولاحقاً حاز على الماجستير من جامعة تل أبيب في موضوع السياسات الجماهيرية، وخلال دراسته الجامعية واصل لعب كرة القدم في فريق مدينته. انطلق عام 79 إلى ميدان العمل معلماً ومستشاراً تربوياً ومن ثم مديراً لقسم المعارف في بلدية شف عمر قبل أن ينتخب مديراً عاماً للبلدية حيث عمل فيها نحو 4 عقود. الأستاذ عمر الملك صاحب خبرة غنية في شؤون الحكم المحلي، خرج للتقاعد في 2024، لكنه يواصل تقديم خدمات استشارية ومحاضرات في المجال. يستمتع عمر الملك في أوقاته اليوم بممارسة الرياضة والتفرغ للعائلة، أما له مع الأحفاد فبالنسبة له أجمل الأوقات.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الأستاذ عمر شفيق الملك ابن مدينة شف عمر أبرز وجوه مدينة شف عمر، أهلا وسهلا مرحبتين فيك.
3: أهلا وسهلا فيك أخ وديع.
0: نقول لك أول شيء الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
0: ثانيا نقول لك ينطيك ألف عافية، رح نتحدث معك حول هذه المسيرة المظفرة الطويلة، عقود من العمل في خدمة الجمهور في بلدية شف عمر، وكنت أنت الوجه البارز في بلدية شف عمر، تبدلت الرؤساء وخلف الكواليس الماكنة المطور المحرك اللي كان يحرك هذه المؤسسة اللي اسمها بلدية شف عمر في مع عالمها الخارجي وإدارة شؤونها وأمورها خلف الكواليس كنت حضرتك. بس قبلها كنت بدي أسألك، بما أنك أنت في ماضيك كنت لاعب فوتبول، لاعب كرة قدم، شو أخبار المونديال؟ بتتابع المونديال؟
3: واضح يعني واحد من الأساسيات اللي عملها الرياضة أو الفوتبول، كرة القدم هي جزء من حياتي، يعني بديت فيها بعد ما خلص حتى في مرحلة الثانوية، فهذا المشروع اللي هو بنستناه احنا بننتظره.
0: بتلاحق اللعبة حتى لو كانت الساعة 2
3: الأوقات مش مريحه كتير، لكن بختار اللعب. في لعب اللي انت يعني ملزم تحضرها حتى لو كانت في اي ساعه، لكن في لعب انت بتحضر التلخيص تبعها تاني يوم. بس واضح المونديال يعني لا يمكن واحد اللي عنده اهتمام وادراك ومعرفه في كره القدم وبالرياضه، هذا حدث كل 4 سنوات لازم حسب رايي
0: يحمل الكاس هذه المره.
3: طلع هو عمليا انت اي انسان اي شخص يعني اختياراته بتكون من شقين، الشق العاطفي اذا هو بحب فريق بتعاطف مع ذاتي، وهذا طبعا لكل انسان ما بنقدر نقول احنا مش محللين، احنا عمليا بنشاهد. والشق الاخر والمهم هو المهنيه او
0: الموضوعيه،
3: قديش القوه تبعت الفريق وقديش نوعيه اللاعبين. انا حسب رأي فرنسا، وانا بتعاطف مع فرنسا صحيح كفريق زمان زين الدين زيدان
0: طبعا
3: لأن بحب زين الدين زيدان وبحب طريقة لعبه طبعا. واليوم أنا حسب رأيي بشوف فرنسا هو المؤهل من ناحية مهنية، من ناحية تكتيكية، من ناحية نوعية اللاعبين، من ناحية قدرات اللاعبين خاصة الهجومية. بتصور إلا إذا كانت مفاجآت هو الأول حسب رأيي،
0: وهي المفاجآت موجودة كثير في هذا المونديال.
3: واضح جدا هذا اللافت في هذا المونديال.

0: لا خدي انه الفوارق بين الفرق اللي هي كان كل الوقت مرشحة للتقدم في كأس العالم او للفوز او للحصول للمراتب الاولى او الحصول على كأس العالم، الفوارق مع الدول خاصة الافريقية جزء من الاسيوية وامريكا الشمالية تقلصت. يعني انا ذاكر المونديال لما كان في سنوات الثمانين وكنا نتابعه، ما كان يعني كانت النتائج كانت تقريبا معروفة وفارق كبير يعني في المستوى كمان بالنتائج.
1: سيطرة البيض على السود لم تعد قضية مفروغ منها، إنما في تحدي كبير.
0: بتوقع أصلا إذا بتنتبه اليوم كل الفرق الأوروبية حتى الفرق الأوروبا التقليدية يعني غالبية اللعيبة فيها صاروا من المهاجرين من أفريقيا في الأساس، فتغيرت يعني إذا بنأخذ فريق زي المغرب أو زي السنغال أو أي فريق آخر اللي أبدعوا طبعا في كأس العالم، هن فعلا كلياتهن أبدعوا حتى لما طلعوا للمرحلة الإقصائية، لكن وهن كلهم بيلعبوا في أوروبا، وإحنا بنعرف كل لعيب اللي مش من البلد من بلد تاني بيلعب في بلد ما نبدو يكون هو مميز، ولا كيف ليه بأخدوه
1: انتخبوه
0: يعني.
1: لو سألتك في ضمن المقاربات تستطيع أن تشير إلى ما هو إضافي في مقارنتك بين مونديال قطر وبين المونديال الحالي؟
0: طلع واضح فيفا أول شيء وسعوا العدد، يعني اليوم نحكي على 48 منتخب، وهذا طبعا منح كتير فرق اللي توصل لكأس العالم ومنح أكتر فرق توصل للمرحلة الإقصائية، هذا مهم. اثنين، مونديال قطر كان لافت فيه الاستثمار اللي عملته قطر في كأس العالم، هو كان محصور في بلد صغيرة، قطر أبدعت حسب رأيي لأنه معها إمكانيات، طبعا إمكانياتها واضحة جدا، أبدعت في تحضيرات وأبدعت في إدارة كأس العالم. اليوم الوضع بيختلف، أول شيء بنحكي على أمريكا الجنوبية والشمالية، هنا بعد عنا الوقت كمان كنا نحضر المباريات طبعا في وقت مناسب لإلنا، اليوم الوقت ما بتقدر تحضر كل المباريات.
1: طيب يا أستاذ عمر الملك، وأنت يعني مدير عام سابق لبلدية صفا عمر طيلة عقود، كان لك فصل في الرياض وعشان هيك سألناك عن المونديال، كنت تلعب أنت مع فريق مكابي أبناء صفا عمر.
0: واحد أنا فريق مكابي أبناء صفا عمر اللي هو كان فريق اللي أطلق عليه لقب فريق النصف مليون عربي في تلك الفترة، طبعا إحنا الفريق وصل للدرجة القطرية اللي هي الدرجة الثانية أو الممتازة، اليوم هو كان أول فريق عربي يصعد لهي الدرجة، وعشان هيك الصحافة أطلقت عليه، ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي زي اليوم لكن كان في عدة صحف رياضية، فأطلق عليه فريق النصف مليون عربي كون بيمثل العرب في إسرائيل، وكان عددنا نص مليون، اليوم ما شاء الله احنا
1: مليون ونص
0: مع هذا القدس.
1: وين هذا الكلام كان
0: الفريق له تاريخ، احنا كنا في صفا عمر زي اي بلد في عدة فرق، والفرق يعني بيلعبوا كديربي، كان عندنا فريقين، كان مكابي صفا عمر وهبوعل صفا عمر واتحاد صفا عمر، كانوا ثلاث فرق، وبما انه تركيبة البلد كانت هالقد مميزة تركيبة صفا عمر، انت بتعرفها يعني معروفة اللي مركبة من ثلاث طوائف، فكل فريق كان له صبغة او مبني من طائفة معينة،
1: بحكي حتى في الرياضة
0: انا بحكي في سنوات السبعين 73-74 كنت طالب، يعني انا بديت العب فوتبول وانا في الصف العاشر، يعني كان في 72 أو 71، فكنا أصدقاء يعني نتعلم مع بعض، بس في الفوتبول كل واحد يلعب مع فريق، وكان في منافسة قوية وما كنا نطلع، كلنا في الدرجة الثالثة وما قدرنا نتقدم. الله يرحمه المرحوم إبراهيم نمر حسين أبو حاتم اللي هو كان رئيس البلدية، فهذيك الفترة كنا نطالبه في ملعب، إحنا بدنا ملعب ما كان عندنا ملعب، فإجا وقال جمع الفرق الصحيح وقال إذا بتتوحدوا بعملكم ملعب بنطيكم مصاري، ما كان في مصاري حتى على ما أذكر، كان اللقاء في بيت أحد أعضاء البلدية اللي هو الحاج المرحوم سعيد خطيب صفا عمر، من الشخصيات المحترمة جدا في صفا عمر طبعا، وأبو حاتم كل الشخصيات في هذه الفترة، فقال خذوا راحتكم فكروا في الموضوع، اعملوا لجنة تحضيرية، اعملوا لفريق واحد وبعملكم ملعب
1: تكرم عليكم
0: مصاري هاي في 76. وفعلا فعلا قعدنا ما احنا كنا يعني عمليا احنا اصحاب، ما احنا متعلم في نفس المدرسة نفس هذا. فمع بعض الاشخاص انا كنت واحد من اللجنة هاي، مع بعض الاشخاص توفى ان عملنا فريق واحد، وعملنا ابو حاتم اوفى في وعده وعمل ملعب الاستاديو اليوم كرة قدم. بعرف انه حتى البلد

0: السعودية شرت الأرض مشترف زمانت، ما كان في أراضي لدائرة أملاك إسرائيل. كان يعني قاصد إنه يساعد، وهو تبنى الفريق وراعى الفريق وكان يجي على اللعب. أبو حاتم يعني كنت اللعب البيتية واللعب المهمة كان يكون موجود، حتى هو جزء من الإدارة تبعته. خلال 76 بدينا في الوحدة، خلال 82 كنا في الدرجة القطرية، يعني خلال 4-5 سنوات.
1: كانت أعلى مرتبة ولا كان؟
0: كان المرتبة الثانية اللي هي
1: كان العليا موجودة،
0: كانش عليا، كانت الممتازة الممتازة والقطرية، وإحنا طلعنا على القطرية. بس كان عندنا لاعبين صحيفة
1: وعلى فكرة
0: زاهي الأرملي، صبحي يوسفين، صبحي بوشناق، نسيم جاروس، مرحوم قاسم خطيب، المفروض أذكرهم كلياتهم، أمين بريكي، يعني كان لاعبين، أخو لزاهي كمان دكتور مروان أرملي، بولي صباح، لاعبين مميزين يعني. كان خالد حمدي. الفريق كان مبني على لاعبين شوف عمريين، وكنا نلعب بدون مقابل طبعا، ما كان في مقابل. المقابل كانوا يعني لما يحتفلوا فينا يعزمونا على عشاء، او لما نكون ما نطلع ليغا نطلع درجه ياخذونا على قبرص اول رحله. ورفقنا ابو حاتم على فكره
1: على قبرص
0: هو وحياه ام حاتم، معنا قالوا جيبوا اللعيبه بس اللعيبه بتدفعوا عنهن انتم. فلما طلعنا على الدرجه القطريه اخذونا على اليونان، نفس الشيء. وكان ابو حاتم
1: ابعد شوي عن قبرص،
0: ابعد شوي. بعدين بطلنا
1: شو وضع اليوم طيب؟
0: بس طبعا اللي بدي اقول لك اياه انه يعني
1: الفريق باي درجه
0: اليوم؟ الفريق بدرجه الثانيه. يعني الموضوع بقول لك شو اللي صار معنا، يعني احنا لما وصلنا الدرجه القطريه كان الفريق في الاساس مبني على لاعبين اساسيين من شفا عمر. طبعا انضاف لنا عده اشخاص اللي هن في البدايه كانوا جزء منا وصاروا جزء من شفا عمر، اللي هو سمير عيسى طبعا معروف لك، احمد وهاب،
1: بترن في الذاكر الاسماء هاي معروفه،
0: فيديو في شفا عمر، صار جزء من شفا عمر، حتى حصلنا نحسن من لاعبين شفا عمر. لما طلعنا على الدرجه القطريه طبعا الشهيه فتحت عند الاداره وقالوا طيب ما دام نطلع على الدرجه القطريه شو المانع نطلع عندنا زاهي الارملي. طبعا كان اللي هو من احسن لاعبي هجوم، يمكن انا حسب رايي لعبت معه من احسن لاعبي هجوم اللي كان ممكن كانوا على مدار عشرات السنين في اسرائيل. وهذا الشخص انه يعني ما اخذ فرصه انه يطلع خارج البلاد، بتصور هو كان لاعب مميز جدا زاهي الارملي.
1: هذا كان لانه في عصر تاني قبل الانكشاف الكبير قبل وسائل الاعلام والسوشيال ميديا على الموضوع، على موضوع كره القدم اللي اعطى فرص لان تتالق وتشارك في
0: هذا صحيح
1: في البحر الكبير.
0: انا ذاكر انه احنا في الدرجه الثانيه كان عندنا طبعا هبوع الحيفا ومكابي حيفا كانوا في المنطقه، وكانوا يدعونا مكابي حيفا وهبوع الحيفا لمباريات تدريبيه عندهم حتى في الليل على الكهرباء. ما كان احنا ما متعودين على لعب الكهرباء، كان يعني في الليل، فكانوا يدعونا. في الاخر اتضح انه الهدف انه هن بفكروا في زاهي، يعني بدهن يمتحنوا ويشوفوا كيف ممكن زاهي. في الاخر اخذوا لنا زاهي، اخذوا زاهي في الدرجه القطريه والفريق كذا. انا حسب رايي المشكله الاساسيه اللي كانت في الفريق، انا تركت فعلا في 82 تركت لما فوت على البلديه. طبعا احنا كنا ما نلعب بمصاري. هسه حسب رايي انه بدل ما الاداره كان يكون عندها رؤيه استراتيجيه، ومهم جدا هذا الموضوع، حتى اذا بنحكي على الحكم المحلي بنحكي عنه هذا الموضوع، انه بناء فريق من الشبيب اللي يتابع الموضوع يكون اساسه من اولاد شفا عمر او كذا، جيل مكمل، صاروا يجيبوا كل لعيب، اي لعيب كانوا يشوفوه منيح يجيبوه على شفا عمر. وطبعا لعيبه التعزيز مع احترامي لهم هن ما بيقدروا للمدى البعيد يقودوا
1: فريق. بتلاقي لك بنهايه المطاف
0: بالضبط.
1: تمام. طيب يعني اشرت انت اشاره في غايه الاهميه انه في هناك كواسم مشتركه بين الرياضه وبين السياسه والحكم المحلي، راح نتوقف عندها بعد قليل، لانه مثل ما كنا في بدايه هذا الحديث، الاستاذ عمر شفيق الملك مدير عام بلديه شفا عمر لعقود طويله. في الاصل انت مش من شفا عمر.
0: احنا في الاساس شعبوي، من شعب.
1: لفت نظر الاسم ملك
0: هو
1: يعني هذا كل اسم نادر.
0: هو احنا عائلة الشيخ محمد والشيخ ملك كانوا اخوة، كانوا من الملكين واصحاب النفوذ في قرية شعب، وكانوا ازهريين يعني انه خلصوا في الازهر في هذيك الفترة.
1: واسمه شخصي
0: الشيخ ملك.
1: ملك
0: الشيخ ملك. الاسم ملك يعني الشيخ ملك. وهو اخو كان الشيخ محمد، وكان قاضي شرعي في منطقة عكا في هذيك الفترة في سنوات
1: طيب 20. مين اللي أجعش في عمر؟
0: حياة سيدي اللي هن كان عندهم طبعا
1: اللي هو ابنهن.

0: صارت الهجرة طبعا
1: ضل فيش فعمر
0: والباقي طبعا توزعوا على
1: الشعب. فيش فعمر بلد واحدة يا أستاذ أبا شفيق، أستاذ عمر ملك مدير عام بلدية شفعمر، أنت ولدت في شفعمر؟
0: أنا ولدت في شفعمر، أبوي ولد في شفعمر
1: طبعا، وتعلمت في مدارسها
0: واضح،
1: وانتقلت منها إلى جامعة حيفا ولا إلى جامعة تل أبيب الأول؟
0: لا لا، في البداية انتقلت على جامعة حيفا. أنا عملت اللقب الأول في اللغة العبرية والتربية فرع الاستشارة، أنهيته في سنة 79 يعني 79 أنهيت اللقب الأول الاستشارة. وعلى فكرة يمكن كنا من أول مستشارين في الوسط العربي، يعني اللي كان هذا الموضوع جديد في التربية والتعليم اللي هو يعوث
1: بس
0: اشتغلت فيه واضح اشتغلت فيه، هو عمليا مريع عيتس، ما كانش عيتس
1: معلم ومستشار
0: هيك كانت التركيبة طبعا، لازم تعلم جزء
1: من 79
0: لل83
1: وين؟
0: صحيح أنا علمت واحدة من محلات اللي علمت فيها تنوية عكا الأمل، علمت في الأمل سنة، كان بحاجة لمعلم معلم لغة عبرية لصف 11-12 لأنه نقصنا معلم وكان بده يبدو سنة دراسية عن طريق الجامعة، يعني حطوا إعلان متذكر أنه بحاجة لمعلم عبراني فلسنة رحت
1: بعدين وين انتقلت؟
0: بعدين انتقلت على الناصري، علمت في تنوية الناصري البلدية
1: كمان سنة
0: كمان معلم عبراني
1: وبعدين
0: ومستشار، وكانت هاي مميزة لأن أنا في هذيك الفترة كنت ألعب فوتبول وكان شباب الناصري هو المنافس تبعنا، وطبعا أهل الناصري كان الموضوع تنافس قوي بين الناصري، وبذكر أنه وقت اللعب الدربي لما نيجي الملعب أصلا هو كان وين البلدية اليوم
1: صحيح
0: والمدرسة حدها، وكانت المدرسة والملعب حدنا،
1: دربي كبير كان يكون
0: كان دربي الناصري. كبير وكانت المدرسة تنقسم، أنا متذكر يعني كان المدرسة كان فيها كتير من القرى، ما كان في مدارس ثانوية في كل القرى في هذيك الفترة
1: طبعاً.
0: يافا كفر كنا الرين المشهد تتعلموا في الناصر أو في المدارس الأهلية أو في التنوية البلدية، فكانوا ينقسموا الطلاب أهل الناصر مع شباب الناصر والقرى مع شفعمر، يعني كنت أنا محط
1: كل الناصر مع شفعمر
0: فوقت المدير والله ينطي العافية سهل علي بقول لي يا أخي أنت هالجمعة هاي خفف وجودك في هالمدرسة بتعمل لي مشاكل قاعد فكان فترة شلبية صحيح
1: هاي سنة الناصر، وبعدين
0: بعدين رجعت على شفعمر اشتغلت مستشار تربوي 3 سنوات
1: جميل، وبعد ذلك انطلقت
0: بعدين كان في بروفيسور ماجد الحاج من حي طبعا أبو إبراهيم كان هو مدير دائرة المعارف في بلدية شفعمر، طلع يعمل استكمال بوست دكتوراه في أمريكا وكان مفروض يكمل في الأكاديمية، فكان مفروض يكون في بديل له، عملوا مناقصة فتت عليها طبعا بإعاز من ماجد نفسه، كان صديقي ماجد أبو إبراهيم طلب
1: بعت له كل التحيات الأستاذ ماجد الحاج أبو إبراهيم كل بعده موجود في شفعمر
0: لا هو في كوكب
1: عاد إلى موطنه الأصلي يعني
0: بس علاقاته لسه موجودة مع أهل شفعمر له علاقات مميزة ماجد الحاج كان له دور في شفعمر صحيح
1: كيف نطيك
0: من خلال فترة تبعته كمدير دائرة المعارف هي كانت الأولى أو الثانية بعد الناصر يمكن ما كان في أقسام معارف في الوسط العربي هذيك حتى لما كنت أنا يعني كانوا يبنوا أقسام معارف في الوسط العربي ويجوا لعنا مشان يعملوا جزء من التدريب كيف يعني وشو لازم نعمل، كانت المدارس تدار أو قسم العارف يدار عن طريق البلدية كبلدية ما كان في تخصص في الموضوع، فهو خلال عمله في قسم المعارف استغل كمان قدراته طبعا الأكاديمية وقدراته الشخصية، هو إنسان عنده قدرات هائلة، فاشتغل كمان طبعا وجود أبو حاتم اللي هو كان رئيس اللجنة القطرية ورئيس المتابعة وهو أسس لجنة متابعة التربية والتعليم وهو ترأسها كل الوقت وبتذكر انه كان هو يعمل محكريم يعني محكريم بشكل كذا على اساس يورجي الصورة دراسات عن عرض
1: احوال المجتمع العربي في التربية والتعليم
0: كمان وجوده قريب من ابو حاتم كان طال امكانية انه هو يعرض هاي الامور وصار موضوع التربية والتعليم جعله موضوع اساسي على ضوء هاي حسب رأيي صارت السلطات المحلية بالنسبة لها مهم جدا يعني القسم هذا صار من الاقسام المهمة في الوسط العربي البداية كانت من هناك
1: جميل الأستاذ عمر شفيق الملك من مدينة شفعمر فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معك
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل في ليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو

0: شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
0: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافي، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: MG30 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
10: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
11: قبل الفاصل كنا أستاذ عمر شفيق الملك من شفا عمر، قد توقفنا عند عملك في إدارة قسم التربية والتعليم في بلدية شفا عمر خلفا للأستاذ البروفيسور ماجد الحاج أبو إبراهيم اللي خرج في رحلة تعلمية في حينه
12: وكمل في الأكاديمية. طبعا
11: هذا الكلام وين كان، أي سنوات؟
12: هذا كان في سنة 83،
11: وبقيت في مدير قسم التربية والتعليم قسم المعارف في بلدي في عمر كم سنة؟
12: بقيت لـ88 عمليا، لكن في 87 كان مفروض يعينوا مدير عام بلدية لو كان اللقب تبعه سكرتير بلدية حسب القانون، فكان بحاجة لتعيين سكرتير بلدية لأنه السكرتير اللي كان المرحوم جميل البابا ترك العمل طبعا بعد وصوله لجيل تقاعد، فطلب مني من أبو حاتم الله يرحمه أنه أكون معاه في الإدارة. هو بقول لي يعني أنه أنا مبسوط من القدرات والانتماء تبعك والإمكانيات تبعك، فبلكي بتكون حدي في الإدارة. فقلت له وقتها عم أبو حاتم يعني أنا يعني بنينا قسم معارف كان بني الأستاذ ماجد ومبسوط مع هالمدراء والتربية والتعليم ما منطور أمور. قال لي ما في مشكلة، أنت بتبقى هون وهنا
11: تحمل بطيختين.
12: بتبقى هون وهون، مين قالك بدي اخذ منك هديك؟ قلت له بصيب. قال لي لا بتدبر حالك، اذا اعتزنا اذا بدنا واحد بنجيب واحد بيساعدك. يعني قدام الحاح ابو حاتم كان من الصعوبه طبعا بسبب احترام الشديد له صحيح اقول له لا. قلت له لا بتشوفه مناسب منشوف. ففعلا اشتغلت سنه او سنه ونص، كنه في الاخر ما كان في امكانيه لما
11: مدير قسم المعارف وكمان سكرتير. بعدين قلت له بقدرش احمل بطيختين لوحدي.
12: طور العمل السكرتاريا طور كتير طبعا. الحكم المحلي هو عمليا متغير دائم، يعني كل الوقت بتغير وفي مهام جديدة، والمهام كلياتها في الآخر اللي بده يكملها أو بده يتبعها هو مدير عام البلدية. فقلت له بطلت تزبط، حتى نختار واحد. قال لك لا خليك حدي ومنجيب مدير قسم معارف. فهذا اللي حدث، وتعين المرحوم عبد الرحمن صديق، كان أستاذ مدرسة نائب مدير الله يرحمه.
11: إيش وأنت أصبحت سكرتير؟
12: أنا أصبحت سكرتير ومدير عام طبعا.
11: اللي التوصيف كان في حينه سكرتير ومدير عام ولا لاحقا صار مدير؟
12: صار لاحقا، هو سكرتير عام، كان سكرتير عام حسب القانون. البلديات بيحكي من الوظائف الأساسية البلدية هو السكرتير.
11: بقيت من 88 للـ24 تقريبا بشكل متواصل
12: بعد 3 سنوات، في من 2015 2018 تركت العمل، طلعت بنسى الأولى تبعتي،
11: طلعت لتقاعد عودة الرجاء
12: تقاعد، بعدين شاءت الظروف أنه أرجع لفترة مؤقتة، لكن ما أقدرت أطلع، بقيت لنهاية الفترة الأخيرة.
11: كله على بعضه كم سنة؟
12: نحكي على
11: 40 سنة
12: مع بعضه، حوالي 40 أكتر شوي يعني.
11: ما شاء الله.
12: بقولك كمان شغلي، يعني اشتغلت بلدي شفع عمل شغلي اللي إسا تذكرتها في سنة 1979 أو 78 قدمت طلب تعيين طبعا الواحد كان بده يشتغل معلم، ما هو في الفوتبول ما في كان دخل، فطبعا ظروف المجتمع تبعنا وحياة أبوي الله يرحمه يعني عنده 10 أولاد والعادي
11: ما شاء الله. أنت
12: أنا واحد من عشرة، أنا واحد من عشرة
11: كبير،
12: أنا الكبير، في بنات أكبر مني 2، فكنت أنا نشتغل يوم جمعة يوم أحد في الفرص، لكن قلنا بلكي منقدم نخد لنا وظيفة في التعليم. ما كانش كانوا يعني بدهن طالب سنة ثالثة كنت ممكن تتعين، فتعينت في يافا تل أبيب معلم في المدرسة الثانوية. رحت على يافا مشان أقابل المدير، فالمدير انبسط إنه جاي عنده طالب سنة أخيرة جامعة لغة عبرية يعني مهم جدا، كان من قلنسوة على ما أذكر. فقال لي طيب كيف السفر إسا؟ قلت له والله ماني عارف، أنا جاي في الأول أشوف. قال لي شو رأيك أنصحك نصيحة، شاب صغير أنت بتشتغل عندنا معلم وظيفة كاملة، وبتروح على جامعة حياة تل أفيف هي حدنا، بتسجل موضوع تاني، كمل الأم إيه تبعتك وبنتوك سكن معون، فمنك بتسكن هناك بأسعار هذا، وبتعلم لقب تاني، ما انت هيك موجود
11: بتشتغل بتصيد عصفورين بحجر.
12: وهيك بعدك شاب. قلت له والله بتعرف فكرة منيحة. رحنا حملنا حالنا، رحنا على قسم التسجيل في جامعة تل أبيب، قعدنا مع المستشار هناك، طبعا انت اليوم في وضع لا ممكن يقبلوك لأي موضوع، فاخترت المحاماة الصحيح، ذاكر ان دفعت رسوم التسجيل مشان خلص اتفقنا انه بعمل المحاماة كمان موضوع شاطب. كانت المحاماة طبعا ما كان المحامين كتار في الوسط العربي في هذه الفترة، كانوا أقل يعني، مش فاهم بعض إذا كان واحد أو
11: اثنين. كلية المحاماة كانت مهمة صعبة،
12: فقبلوني هناك، فانبسطت روحت. كنا نلعب فوتبول في الزمان، شوف الفوتبول قد يغير حياتي. كنا نلعب فوتبول وقلت لهم إنه أنا ما بقدر أرجع التمارين، أنا باجي على اللعب، بدكو في يافا بشوف فريق هناك اتمرن معاه كذا. المدرب كان ما عجبه شو وضعه، وكنت لعيب أساسي صحيح في الفريق، وكان الفريق
11: تتدرب شو عمل
12: فبدني يعني، وبدنيش يعني، كنت لعيب من اللاعبين الأساسيين.
11: خيرك لك
12: تحولوا لوين؟ وين العنوان؟ أبو حاتم. راحوا لأبو حاتم، هذا عمر بده يترك وبده يروح عيابه، بعرف شو شغلات من هنا. صحيح نادى علي، كنا يعني كنا نحترمه لأبو حاتم.

0: كأبو يعني مش ك... ما كانت علاقة.
1: أبو حاتم طبعا إبراهيم نمر حسين.
0: إبراهيم نمر حسين آه. مع الإدارة طبعا أخذونا عنده على الديوان، كان عنده ديوان. قال لي ليه يعني أنت ما فيش شغل هنا في البلاد تروح هناك؟ طلع أبو حاتم هناك إجالي تعين أول إشي. تنين أنا كمان بتعلم محاماة. قال لي ابني أيضاً تعلم محاماة هون. قلت له بس هون صعب، بدي أجي هناك. ما أنا قاعد بخلص التعليم فاضي بعدية بروح على هذا. من هون لهون خجلوني، تركنا اليافا. شو قال لي وقتها؟ قال لي اسمع، إذا ما كانش في وظيفة لمنسات متأخر هذا، في عند وظيفة بدنا نعمل مكتبة عامة في شفا عمر، في معنا ميزانية مكتبة عامة، أول مكتبة عامة يمكن بالوسط العربي أو يمكن بالرامزة مش غلطان كانت في نفس الفترة إحنا والرامي. شو رأيك تعملنا مكتبة عامة؟ قلت له مالي في المكاتب يعني. قال لي تعمل مكتبة عامة، ما أنت مخلي الجامعة وبعدين منشوف شو بصير. وفعلا أنا تعينت، أول تعيين لي كان مدير المكتب العام في شفا عمر، وأسست المكتب العام في شفا عمر.
1: تركت يافا وترك جامعة تل أبيب باختصار،
0: تركت كل إشي واشتغلت مكتبة عامة وذاكر. بس واحد من الأشياء اللي كنت ذكرها، كيف بدنا نجيب كتب؟ كان حياة فؤاد دانيال متذكر بعدني،
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه، كان عنده كتب، كان ناشر هو.
1: اي طبعا، شو هو اللي جاب العالم العربي لعنا
0: بالضبط،
1: بفضل ماكينة ستنسل.
0: مظبوط. وفي الآخر صرنا نأخذ الطندة الكبير تبع البلدية ونروح على مكتب الدنديز
1: الخليل،
0: في الخليل نعبيها كتب وعملنا مكتب عام.
1: ما شاء الله.
0: بس خلصت يعني، بس خلصت. قلت له أنا بشوفش مجالي هنا. ساعتها انتقلت على التعليم، كملت في التعليم.
1: هاي الكرة غيرت مسار حياتك.
0: غيرت مسار حياتي، كان اليوم في محل تاني
1: تكون محامي. بس انت كمان لك تغيرت حياتك كمان عرضيا وبالصدفة كمان في مجال الطب.
0: طلع في مجال الطب، انا لما خلصت الثانوية كان في متاح لنا نطلع اتعلم طب في ايطاليا. كانت الدول الاشتراكية اللي كانوا طبعا عن طريق الحزب الشيوعي وقتها، كتير من الشباب اللي طلعوا عن طريق الحزب للدول الاشتراكية، تحت السوفيات والدول الاشتراكية، وكان في امكانية لما كان يقدر يطلع عن طريق المجموعة حزب الشيوعي كنا نطلع على إيطاليا. وكثير من الطلاب العرب في سنوات السبعين طلعوا على إيطاليا وخلصوا أطباء من إيطاليا، كانت رخيصة إيطاليا جدا وكانت في منح. وأنا من شباب
1: كانت حضن دافع للفلسطينيين في كل مكان
0: جدا، وكثير من الشباب خلصوا في إيطاليا. إذا بتراجع الفوج اللي خلص صحيح. في سنوات الثمانين غالبيتهم.
1: طيب ليه ما رحت
0: في إيطاليا؟ بس كنت لازم أطلع مع المجموعة تبعتي يعني، وكان متاح لإلى الأمر، ما كانت مكلفة. وسجلنا ورحنا على القنصلية الإيطالية في أو مكتب التسجيل في حيفا. لكن كمان دور موضوع الفوتبول، كيف بدك تترك الفوتبول ومن هذا ومن هون لهون، بين شغفي وحبي للفوتبول. وكان حياة أبوي الله يرحمه حابب أتعلم طبيب، كان الطبيب يعني
1: ابنه
0: يتعلم طب. كل واحد ما أزعلنا الوالد وبقينا هنا، لكن وعدته أنه الأولاد إن شاء الله هذا. وفعلا اللي صار أنه أولاد التنين صاروا أطباء
1: ما شاء الله. الله يحميه.
0: صاروا أطباء وهو لسه بعده عايش يعني.
1: والدك بعده موجود؟
0: لا، لما كانوا لما خلص وتوفى قبل ثلاث سنوات.
1: انبسط يعني لك بالأحفاد؟
0: لا، قلت له يابا من عوضك فيها، خلاص تحملنا.
1: وين درسوا أولاده؟
0: أولاده درسوا في أوكرانيا وخلصوا تخصص تبعهن.
1: بيشتغلوا في الطب؟
0: بيشتغلوا في الطب. واحد عندهن عيادة كمان في شفا عامر، وبيشتغلوا في المستشفيات كمان.
1: ما شاء الله. واحد منهن شفيق؟
0: شفيق
1: على اسم برضو والدك.
0: وطارق على اسم الوالد طبعا.
1: والثاني
0: وطارق.
1: الله يحمين وخليهن. طيب اذا هكذا هو الحال، كرة القدم يعني تركت مفاعيلها فيك. تدحرجت واخذتك الى عوالم بعيدة عن الطب وعن المحاماة، وبقيت فيها. رحت على بلدية شفا عمر كما بدأنا في الحديث، اخذك بالراحل رئيس بلدية شفا عمر التاريخي ابراهيم نور حسين، وعملت الى جانب سكرتير عام بلدية شفا عمر، مدير عام بلدية شفا عمر فترة طويلة جدا مع الراحل أبو حاتم. ولكن عملت أنت كمان مع عرسان ياسين لاحقا، وعنا أمين عنبتاوي وناهض خازن.
0: صح.
1: بدون ما أني أفوتك يعني في حق الألغام، لو تنطيني بقدر ما تستطيع كلمتين عن كل واحد منهم، بماذا يميز عن الآخرين، وأنت اشتغلت مع هذا المربع الذهبي.
0: الواقع طلع، ممكن نقسم الموضوع لقسمين يعني.
1: فيك تقول لي يعني مثل ما بيقولوا المطرمة الصحفية أنت قفا، فيش رد عندي، فيش اكلب على
0: سؤال. لا بديش استغل حق السكوت. ما بدي استغل حق السكوت، لانه فعلا اشتغلت مع ناس امناح جدا ومحترمين جدا.
1: مش تقول لي كل الناس خير وبركه ونخلص النقاش
0: لا لا لا. بدي اقول لك شغله.

0: شيء ما فيش إنسان كامل يعني، وخاصة في السياسة طبعا كل واحد عنده اجتهاداته، كل واحد عنده قدراته. أبو حاتم حاج مرحوم إبراهيم بن حسين ممكن نميزه ونحطه في خانة أخرى، لأن أبو حاتم بالنسبة لإلي أو بالنسبة للوسط هو ما كان رئيس بلدية، وسأحكي لك يعني حادثة صارت معي اللي بتأكد هو كان إنسان حكيم جدا. صحيح يعني ما بعرفش إلى أي مدى كان عندك علاقة مع
1: طبعا
0: بس أنا كنت قريب عليه زي واحد من أولاده يعني، مزبوط. كان يحسني واحد من البيت لأنه كنت في كل إشي يعني
1: ثقة والمحبة
0: مش بس في البلدية في كل إشي، وكان يقول لي بدك ترافقني أنت وين مكان حتى في رحلاته الخاصة. أبو حاتم كان إنسان جدا حكيم، جدا قوي، جدا كاريزماتي، جدا متواضع من قوة، جدا بسيط من قوة، جدا منتمي للأرض والزراعة، كان عنده قدرات هائلة للتأثير على الآخرين، كان عنده هيبة. إذا بنحكي على زعيم بالمفهوم الإيجابي، رجل هيبة قائد، أنا حسب رأيي أبو حاتم مع كل ثقافته المتواضعة
1: لا رعى الجامعات ولا مع
0: ولا تعلم من جامعة، هو كان يقول
1: عركة الحياة
0: تعلمت من جامعة الحياة تعلمت من جامعة، وهي كان يقول لها هي من جامعتكم، جامعة الحياة أهم من جامعتكم.
1: لعب دور مهم كمان في رئاسة القطرية
0: والمتابعة، هو كان رجل
1: أدار خلافاتها وشؤونها بذكاء
0: وحكمة، كان رجل التوازنات كانوا يسموه. صحيح. كان وصل لوضع انه كانوا حتى اكثر الابعاد سياسيا او اجتماعيا عن بعض على الطاولة عنده يتفوا، بس هو اللي كان يقدر، لانه كانوا اللي بقوله ابو حاتم كان يعني يلبي رغبة الكل، او حتى زي بلبيش رغبته يلا عشان ابو حاتم من هذا، بس هو فعلا كان حكيم يعني ما كان تلقائي وكان صبور. بدي احكي لك شغلة عنه كيف هو صدق. شو يعني رئيس بلدية شو عمل ابو حاتم؟ كان عنده البلدية الصبح واحنا عم نديرها واحنا وياته ما كان بلدية كبيرة، وكان عنده الديوان في الليل، انت بتعرف رؤساء البلديات كان عندهم في الليل ديوان مجمع للناس، هل عنده مشكلة قال لي عنده إيش بيجي بقعدوا بيجتمعوا في الليل، هيك كانت الأمور. ديوان مفتوح طبعا مش في بيته، في ساحة في بيته أو بيت واحد من أخوته أو على سطح منزل. وعلى فكرة في الديوان كانت كتير قضايا تحل البلدية، ما كانت الناس تيجي وينتقل قرارات. أبو حاتم من الأشياء الأساسية اللي كان عنده منيحة ممكن نتعلم منه في طريقة اتخاذ القرار، واحدة من مشاكل السياسيين أو الإداريين اليوم في العالم ككل في الوسط العربي أو بحكي على الدول مستوى عالمي، اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هي حسب رأيي واحدة من التقنيات المهمة جدا والأساسية لنجاح إنسان، إنك تعرف تأخذ قرار في الوقت المناسب تأخذ قرار، لأنه عدم اتخاذ القرار ممكن يسبب ضعف، ممكن يسبب إعاقة في حل مشكلة، ممكن يسبب خلاف معين، لأنه ما فيش قرار، الناس بدها قرار. لما في قرار ممكن يكون مش كامل القرار،
1: يكون مترددا كان حاسما
0: ويقول في الآخر هذا القرار اللي خدته ممكن تعيشه معه. عدم اتخاذ القرار ممكن يوسع الخلاف أكثر، ولما القرار بأخذ قرار بحسم له. فذاكر مرة كان في شخص من أصدقاء أبو حاتم طبعا ومن الناس المحترمين جدا في شفا عمر وبحبه أنا، كان مع أبو كان عند أبو حاتم في الديوان، طلب إشي معين من البلدية يعني من الخدمات البلدية، قال له أبو حاتم ما فيش مشكلة ولو تستاهل روح عند عمر على المكتب بكرة
1: عندك،
0: هيك دائما لما بده يعمل شروع عند عمر هو بدبر الموضوع وهو بخلص لك الشغلة. قول له بس قال لي أبو حاتم إيش الزلمة مرحبا عمي كيف حالك أهلا وسهلا سقينا قهوة تفضل. تقول تفضل عمي شو بقدر بخدمك؟ قال لي المشكلة بده هيك اتفقت أنا وعمك أبو حاتم امبارح كنا في الديوان كذا. بطلع على الموضوع ما بيمشي قانونيا ما بيمشي، طيب كيف بدك تمشيه؟ مهم انت ملزم طبعا ابو حاتم بيحكي تمام بده طبقه قانونيا بضمد عليه ما بتلائم مع القوانين، اول اشي قوانين كمان بكاش تعمل كمان ظاهرة طبعا تتكرر اكتر من مرة بكاش تعمل سابقة، فبدي الاقي طريقة يعني انا حافظ القانون طلت كتاب هالقوانين كان عندي كنت كتير اهتم كتاب القوانين عندي كانوا يسموه الكتاب الازرق هو بكرات عارية وراي دائم اطوله اطلع على البند حافظ هنا اقعد اقرا له مشان ابين لأن أنا يعني مهتم في الموضوع مش يعني ما بقول له هيك لا وكذا. قريت هذا ترجمته للعربي قلت له قانونيا بس قال لي أبو حاتم قال قلت له صحيح بس يعني ما بتزبط هي بحكي لك أي عم كاش تنطيني إياها كاش تمشيها. قلت له عمي والله حابة مشيها بس ما بتزبط معي اترك لي مجال تفحص مع المستشار القانوني. كان المستشار القانوني تبعنا موشي عمار
1: محامي
0: الأسطوري كان

0: مشامرة. كان وقتها أبو حاتم الله يرحمه لما بده شغلة صعبة يقول لي عمر بكرة بتروح عند موشة، ما كان فكسات
1: خلي يعمرها عمار،
0: كان يقول لي لا، كان يقول لي بشكل آخر، ما كان في فكسات وزوم وميلم وكذا، بتروح بتجيب لي فتوى وروح عند عمار يلاقي له هيك إطار.
1: عرضت عليه باختصار المشكلة.
0: لا بدي أحكي لك شغلة هيك فيها الأزمة من هيك. في واحد قبل هاي الشغلة كان مرات أروح عند عمار قل له، قال لي ها شو أبو حاتم بده فتوى، قلت له احكي لي، قال لي عمي هاي بدها الشيخ سعد الدين العلمي، مش عمار كان يحكي عربي على فكرة، الشيخ سعد الدين العلمي كان مفتي القدس، قال لي هاي عمار ما بيقدر عليها هاي الفتوى، بدها تروح على القدس قل له لأبو حاتم ما بتزبط، شو منين نجيب لك إياه.
1: طيب وكذا
0: فهديك الشغلة قال بتكاش، قلت له هاي الموجود ما بقدر، بسأل عمار عند أبو حاتم. أبو حاتم إنسان ذكي جدا في الديوان، أبو حاتم قاعد السلام عليكم، عليكم السلام، تفضل. أنا ما كنت بس حكوا للإخوان هناك، بس أنا كنت معلم أبو حاتم، قلت له صار معاي هيك هيك في الموضوع على أساس يكون مطلع، لأنه عارف أنا بدي أروح لأبو حاتم. سبقت عليه، قال له يا أخي هاي شغلتك اللي قلت لي عنها ما بزبطت، مش عارف إحنا رئيس البلدية أنت
1: ولا عمر الملك
0: ولا ابن الملك، قال له
1: ابن الملك،
0: ابن الملك انت ولا ابن الملك، تغيرت اللهجه
1: شاطر دي حرزه
0: فقال له اقعد حول، قال له لا بدأ، قال له اقعد هسه بتسمع الجواب. شو قال له ابو حاتم؟ شوف الذكاء وشوف الرؤيه البعيده لانسان اللي هو مخلص ابتدائي او حتى اقل من ابتدائي. قال له قل لي لما انت كنت عنده فتح كتب ارى اشي عمل اشي شفت عنده؟ قال له فتح قاعد يطلع في الوراق والكتب، وقال له لا، قال له اسمع انا انت قلت لي زي عمر البلد رئيس بلدية، بالفعل هو رئيس بلدية لانه هو بدير البلدية وعنده كتب وعنده قوانين وتعلموا يا عمي في الجامعات هدول وبيعرفوا، انا رئيس بلد مش رئيس بلدية،
1: زعيم،
0: أنا رئيس بلد
1: مش مسؤول عن الشؤون القانونية
0: مش الإدارية والمحلية. فاللي قال لك إياته هو مظبوط، وخلينا نتعود عليك اللي بدي أقول لك إياته، طلع الحكم اللي حكاها أبو حاتم بشكل فطري. اليوم واحدة من النقاشات حول اسم رئيس بلدية، هل هو رئيس بلدية ولا رئيس بلد، وخاصة في الوسط العربي لها مفهوم إضافي جدا، لأنه رئيس البلدية لا يعمل في الأعمال الإدارية.
1: طيب أستاذ عمر عشان نكفي معك نكمل بقية المواضيع، تحكي كلمتين عن بقية الرؤساء بتجربتك، كنا انه احنا بننطيك فرصة تقارن.
0: لا هو عشان هيك بقولك ابو حاتم كان طبعا، ابو حاتم كان كونه رئيس لجنة القضاء، رئيس اللجنة القضائية كان عنده طبعا بعد اضافي، فما بتقدر تقارنه في اي رئيس بلدي. وانا دائما بقول ان ابو حاتم لم يكن رئيس بلدية فقط، هو كان قائد من
1: بتقول الناس. انت كان حاسم في اتخاذ القرارات، كان مين يشاور عادة في القضايا الكبيرة في القرارات اللي اتخذها سواء مستوى شف عمر او قطريا؟
0: كان عنده في القطرية كان يتشاور مع الأعضاء الكنيسة، توفيق طوبي، توفيق زياد، عبد الوهاب دراوشي، تذكر يعني دائما كان عنده مشاورات، وانا كنت مطلع على قسم او مرات يسالني يقول لي احكي مع هن وكذا.
1: اخذ نصيبه في تخليد اسمه ذكراه في مدينه شف عمر،
0: بتصور يطلع هو عمليا. احنا شف عمر اطلقت على احد الشوارع الرئيسيه والمدرسه الرئيسيه على اسمه، عملنا له تأبين قبل بمناسبه 20 سنه لوفاته. انا حسب رايي ابو حاتم يعد واحد من العالم الفارقة في شف عمر لسنوات كبيرة. يعني أنا حتى اقترحت واحدة من الاقتراحات اللي كنت أشتغل عليها، أنه هدول الرؤساء اللي كانوا عندنا، تنساش إحنا عندنا من 1910 ل 1999
1: أربع رؤساء
0: مزبور. يعني كان أبو الياس الله يرحمه،
1: جبور. أخذ الحق جبور.
2: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.

0: صالح ذباح.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه. مسار اكسبرس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده، وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقه خطوه بخطوه. التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده. اتصل الان 052-412-0007. مركز الناصره للتاهيل، جاناتاسيا الناصره.
2: ماما وين مفاتيح السياره؟ بدي اطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
4: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989.
10: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79.90 شيكل. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64.90 شيكل. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89.90 شيكل. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5.90 شيكل. بندورة، خيار 2 كيلو ب7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
11: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها بلدية طمرة واللجنة الشعبية في أعقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء، وتنديدا بتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس، واختتمت أمام محطة الشرطة في المنطقة الصناعية، حيث طالب المشاركون الشرطة والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. سلمت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى.

الأقصى لمدة أسبوع، وذلك عقب الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله إثر انتهاء صلاة الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق شخصيات دينية مقدسية، ومن بينها الشيخ عكرمة صبري الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد والتحقيقات. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. أصيب طفلان بجروح خطيرة في حادث طرق وقع في المقطع الممتد بين مفترقي سوريك وكريات جات من شارع رقم 6، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من شقيب السلام في النقب بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في شقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6. ووفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان ومرأة جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة الطيبي. وأفاد الطواقم والإسعاف بأن 3 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجروح متوسطة. وأعلنت سلطة الإطفاء السيطرة على الحريق مؤكدة عدم وجود عالقين وفتح تحقيق في ملابساته. أصيب لبنانيان جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفي نفايات في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت قوات يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في جنوبي لبنان. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر إسرائيل قائلا إن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، مضيفا أن ما سماه بالنظام الصهيوني الذي اتهمه بالوقوف وراء هذه الهجمات لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إذ بحث تطورات في المنطقة. وقال بيان إن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعة المساء والليل يكون الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7 خاضعة لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: كوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: التقارير الحالية العملية رعدك تكها على الصباح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكترون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكترون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكترون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكترون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندك. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 949-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
2: شبكة صالح ذباح تحت

0: بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سلمون طازج 79 شيكل و90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب مساء اليوم بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، فيما أخفقت الشرطة حتى الآن في اعتقال مشتبهين. إلى ذلك، شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها بلدية طمرة واللجنة الشعبية في عقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء، وتنديدا بتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس، واختتمت أمام محطة الشرطة في المنطقة الصناعية، حيث طالب المشاركون الشرطة والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. يواصل أهل اللد اعتصامهم في الخيمة المقامة أمام المسجد العمري الكبير للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 10 أيام. ولا تزال الشرطة ترفض تسليم الجثمان إلا بشروط، من بينها الدفن المباشر ومنع إقامة صلاة الجنازة أو بيت عزاء.

وكانت الشرطة قد ادعت أن جعصوص حاول طعن أحد أفرادها قبل أن تطلق النار عليه. سلمت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وذلك عقب الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله إثر انتهاء صلاة الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق شخصيات دينية مقدسية ومن بينها الشيخ عكرمة صبري الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد والتحقيقات. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. أصيب طفلان بجروح خطيرة في حادث طرق وقع في المقطع الممتد بين مفترقي سوريك وكريات جات على شارع رقم 6، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتتمة العلاج. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من شقيب السلام في النقب بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في شقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع 6، ووفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. أصيب لبنانيان جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم يأتي في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذرت قوة يونيفيل من هشاشة الأوضاع الأمنية في جنوبي لبنان. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر إسرائيل قائلا إن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، مضيفا أن ما سماه بالنظام الصهيوني الذي اتهمه بالوقوف وراء هذه الهجمات لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين. يأتي ذلك فيما نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية ليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إذ بحثا تطورات في المنطقة، وقال بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر التطورات في منطقة الخليج في إطار الاتصالات المنتظمة ومواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. من ناحيته شدد نتنياهو على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل إلى جانب تأكيد ضرورة الإبقاء على المناطق الآمنة عند حدود إسرائيل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه لا يرى مبررا لاندلاع صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، لكنه اعتبر أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأنهم يبحثون عن عدو جديد مع اقتراب الانتخابات، وأضاف أن هذا الخطاب التصعيدي يأتي بعد الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد حماس وإيران ولبنان، محذرا من أنه قد يسهم في زيادة التوتر في المنطقة. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: كونسرت مع الياس مرجية
1: بحل جديدة ومواعيد جديدة. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيار

0: رات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
1: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
0: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
3: الله
2: ده
3: الله،
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. استنى، كثيرا ما نسمع لفظة استنى بالماضي أو بالأمر، أو بدي أستناك أو بستنى، مع اختلاف الضمائر. فمن أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها؟ أجمعت معاجم اللغة العربية الفصحى والعامية أن هذه المشتقات من الفعل استأنى، وسهلت الهمزة وضعفت النون عوضاً عن التسهيل. ويقول الزمخشري: استأنيت فلاناً بمعنى لم أعجله، ويستأني بالشيء بمعنى ينتظر مآل أمره. ويعود الفيروز أبادي على ما سبق قائلاً: استأنى بمعنى تثبت وأبطأ وتأخر. وفي مرجع آخر نجد الفعل استنى تحت مادة أنيا، بمعنى أنهم قالوا لمن يتعجل الشيء استنى بصيغة الأمر، وهي محرفة من استأني أي انتظر وامكث. وعليه فإن لفظة استنى هي من الفعل استأنى وجذره أنيا. وفي الختام، انتظرونا أو استنونا في كل جديد.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: لايف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
4: فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للك

0: ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18 سبعة. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي.

0: معي. حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94-89.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة، اليونان، سينا، وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: مسهلي مع فرات نصار.
6: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
7: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
6: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
7: بالشكر
6: الكتير كتير كتير.
7: يكلم ايديكم
6: يا رب.
7: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
5: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض.

0: واتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكولد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيلي سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على طلب إيراني بمواصلة المحادثات، مضيفا أن الجانب الإيراني أبلغ بانتهاء وقف إطلاق النار. في المقابل أفاد مصدر لوكالة رويترز بأن المفاوضين القطريين وصلوا إلى إيران للقاء مسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بما يشمل تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا التي أدت إلى التصعيد. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر إسرائيل قائلا إن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، مضيفا أن ما سماه بالنظام الصهيوني الذي اتهمه بالوقوف وراء هذه الهجمات لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين. يأتي ذلك فيما نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية الليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا يرى مبررا لاندلاع صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، لكنه اعتبر أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأنهم يبحثون عن عدو جديد مع اقتراب الانتخابات. وأضاف أن هذا الخطاب التصعيدي يأتي بعد الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد حماس وإيران ولبنان، محذرا من أنه قد يسهم في زيادة التوتر في المنطقة.

سلمت السلطات الإسرائيلية في مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وذلك عقب الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله إثر انتهاء صلاة الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق شخصيات دينية مقدسية ومن بينها الشيخ عكرمة صبري الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد والتحقيقات. يواصل أهالي اللد اعتصامهم في الخيمة المقامة أمام المسجد العمري الكبير للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 10 أيام. ولا تزال الشرطة ترفض تسليم الجثمان إلا بشروط من بينها الدفن المباشر ومنع إقامة صلاة الجنازة أو بيت عزاء. وكانت الشرطة قد ادعت أن جعصوص حاول طعن أحد أفرادها قبل أن تطلق النار عليه. أصيب شاب مساء اليوم بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج فيما أخفقت الشرطة حتى الآن في اعتقال مشتبهين. إلى ذلك شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها البلدية واللجنة الشعبية في أعقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء وتنديدا بتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من دوار القدس واختتمت أمام محطة الشرطة في المنطقة الصناعية، حيث طالب المشاركون الشرطة والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من إشقيب السلام في النقب بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في إشقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6. وفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: التقارير الحالية العملية راح أكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: مسهلي مع فرات نصار.
5: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي حي ذيل الشيل جنوب مجد الكروم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفاية رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
7: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل امة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عمل نعمل مشاميل الشارع.
6: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
4: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: كونسرت مع الياس مرجية
6: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
6: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله ده الله،
8: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
6: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.

اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: كوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على طلب إيراني بمواصلة المحادثات، مضيفا أن الجانب الإيراني أبلغ بانتهاء وقف إطلاق النار. في المقابل أفاد مصدر لوكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين وصلوا إلى إيران للقاء مسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بما يشمل تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا التي أدت إلى التصعيد. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر إسرائيل، وقال إن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، مضيفا أن ما سماه بالنظام الصهيوني الذي اتهمه بالوقوف وراء هذه الهجمات لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين. يأتي ذلك فيما نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية ليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه لا يرى مبررا لاندلاع صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، لكنه اعتبر أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأنهم يبحثون عن عدو جديد مع اقتراب الانتخابات. وأضاف أن هذا الخطاب التصعيدي يأتي بعد الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد حماس وإيران ولبنان، محذرا من أنه قد يسهم في زيادة التوتر في المنطقة. سلمت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وذلك عقب الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله ثر انتهاء صلاة الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق شخصيات دينية مقدسية، من بينها الشيخ عكرمة صبري الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد والتحقيقات. يواصل أهالي الغلد اعتصامهم في الخيمة المقامة أمام المسجد العمري الكبير للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشاب سامي أحمد جاسوس.

الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 10 أيام. ولا تزال الشرطة ترفض تسليم الجثمان إلا بشروط، من بينها الدفن المباشر ومنع إقامة صلاة الجنازة أو بيت عزاء. وكانت الشرطة قد ادعت أن جعصوص حاول طعن أحد أفرادها قبل أن تطلق النار عليه. أصيب شاب مساء اليوم بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، فيما أخفقت الشرطة حتى الآن في اعتقال مشتبهين. إلى ذلك شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها البلدية واللجنة الشعبية في أعقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء، وتنديدا بتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من شقيب السلام بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في شقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6. وفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: كونسرت مع عليا سمرجي
1: بحل جديدة ومواعيد جديدة. أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلا تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صحرا. لوين؟ خليكي هون، ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: مسهلي مع فرات نصار.
3: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
4: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
3: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فلهم يومين يمشوا مبكير يعني ماشيين حسب اتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
4: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسارك سبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنة، طعم يستحق التوقف.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على طلب إيراني بمواصلة المحادثات، مضيفا أن الجانب الإيراني أبلغ بانتهاء وقف إطلاق النار. في المقابل أفاد مصدر لوكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين وصلوا إلى إيران للقاء مسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بما يشمل تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا التي أدت إلى التصعيد. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر إسرائيل، وقال إن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، مضيفا أن ما سماه بالنظام الصهيوني الذي اتهمه بالوقوف وراء هذه الهجمات لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين. يأتي ذلك فيما نفى مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن يكون الجيش قد شن هجمات على مواقع إيرانية ليلة الماضية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في 3 محافظات جنوبية إيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه لا يرى مبررا لاندلاع صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، لكنه اعتبر أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأنهم يبحثون عن عدو جديد مع اقتراب الانتخابات. وأضاف أن هذا الخطاب التصعيدي يأتي بعد الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد حماس وإيران ولبنان، محذرا من أنه قد يسهم في زيادة التوتر في المنطقة. سلمت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وذلك عقب الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله ثر انتهاء صلاة الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق شخصيات دينية مقدسية من بينها الشيخ عكرمة صبري الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستدعاءات وقرارات الإبعاد والتحقيقات. يواصل أهالي الغلد اعتصامهم في الخيمة المقامة أمام المسجد العمري الكبير للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشاب سامي أحمد جاسوس الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 10 أيام، ولا تزال الشرطة ترفض تسليم الجثمان إلا بشروط من بينها الدفن المباشر ومنع إقامة صلاة الجنازة أو بيت عزاء. وكانت الشرطة قد ادعت أن جاسوس حاول طعن أحد أفرادها قبل أن تطلق النار عليه. أصيب شاب مساء اليوم بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، فيما أخفقت الشرطة حتى الآن في اعتقال مشتبهين. إلى ذلك

شهدت مدينة طمرة اليوم مسيرة احتجاجية دعت إليها البلدية واللجنة الشعبية في أعقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء وتنديدا بتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي. أصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة مائية في بحيرة طبرية، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من شقيب السلام بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك. وبحسب لائحة الاتهام نسب إلى المتهمين التخطيط لتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع إلى جانب استهداف مركز الشرطة في شقيب السلام بإطلاق النار. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بعد اتهامه بالتسبب في مقتل جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6. وفق لائحة الاتهام فقد فر المتهم من المكان بعد الحادثة وأحرق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة قبل أن يبلغ الشرطة بأن سيارته سرقت. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بأسبوع نختمه بحلقة عنوانها أغاني النجوم. وبما أنه هيك بعدنا بكاس العالم وأجواء كاس العالم، طبعا فيه غالب وفيه مغلوب وفيه كمان صاحب اللقب، وبصراحة مش عم بحكي عن كاس العالم، عم بحكي عن كأس النجوم. برنامج فيه أغاني ونجوم منتذكرهن بحلقات ومنافسة كتير كبيرة، فيها ألقاب، فيها أصوات، مواهب جديدة بوقتها، بس فيها كمان ضيوف وكلياتهن نجوم وكلهن أبطال. والمنافسة أصلاً بلشت من قبل كأس النجوم من استوديو الفن إذا متذكرينه. يلا موسيقى وأغاني، وبما أنه تعمل الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كأس النجوم في كونسرت.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم. أنتوا وأنا رح نختار مزاج كونسرت لهالساعة من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم اللي بتعرفوه 050-55-77-399. هذا هو الرقم للتواصل. حلقتنا اليوم كأس العالم للنجوم بالفن والموسيقى والأغنية. نكرم فيها كمان فنانين برزوا من خلال برامج المواهب. وعلى فكرة هاي السلسلة ممكن نبلش فيها وما تخلصش. مليانة. بس منه هيك بلشنا. فالبداية من كأس النجوم. يلا. والمحطة الأولى من كأس النجوم مش بس هذا البرنامج قدم نجوم، كانوا ضيوف ونجوم ومنهم ملحن بركات اللي حابب يغني بوقتها أغنية هيك جديدة، كانت جيت بوقتك فرفح قلبي، قدمها بحضور سيمون أسمر صانع نجوم معد ومقدم البرنامج. بس قبل أبو المجد كان يخاف. ليه؟
1: أنا دايما بس بدي غني شي جديد ببقى خايف، هلا خايف مقطوع قلبي.
2: من مين؟ شو اللي بخوفك؟
1: من الجمهور،
2: إنه ما تعجبهم الغنية أو شيء.
1: بضل واحد هيك مقطوع قلبه فزع. هذه الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرانسيس.
2: شو بتقول؟ شو عنوينها؟ شو مطلعها؟
1: جيت بوقتك يا أستاذ سيمون. هلا أنت مكمر عملنا لك غنية اسمها تعال ننسى، ننسى اللي عم يمرق علينا أنا وياك. لا لا، بس طلعت أنت إن بس إن بدك تطل عملنا لك غنية اسمها جيت بوقتك
3: حتى تشبعنا أغاني حلوة السنة.
0: هذا كان سيمون أسمر وبهيك حوار لذيذ مع ملحن بركات اللي ما أنكر بخاف من ردة فعل الجمهور. كان يعرق كتير، كان يعمل ألف حساب للوقفة على المسرح، ولهيك أغاني بعدها معنا لليوم لأنه كان ملك على المسرح. ملحن بركات جيت بوقتك. البداية من عنده من خلال برنامج كأس النجوم قدم هالأغنية لأول مرة في العام 1999. نعم من كلمات نزار فرانسيس الشاعر ألحانه وغناؤه. يلا

ملحن بركات دخيلك شو عملت فينا. الأغنية قدمها في العام 1999 من خلال برنامج كأس النجوم من إعداد وفكرة سيمون أسمر وبوجوده بحضوره. والحلو أنه كانت زي ما تقولوا رسائل ما بين ملحن بركات وسيمون أسمر كان من خلال أغنية تع ننسى ولها قصة. وكمان جيت بوقتك اخترع لها قصة. مكملين أنا وياكم مع أبو المجد. ابعتوا لي على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا كمان وكمان من اختياراتكم. الرقم عندكم

ملح بركات جيت بوقتك من كلمات نزار فرانسيس الحان وغناؤه. اهلا وسهلا بكل من عم بتابعنا وعم بسمعنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. اهلا وسهلا لكل من عم بسمعنا وكل من محتفل بعيد ميلاده، كل سنة وانتم سالمين. كمان لك يا مستمعتنا من الشمال.

كنت بوقتك ملحم بركات الأغنية اللي قدمها في كأس النجوم زاحل عتمي تحية لكل مين عم بيحتفل بعيد ميلاده أو بمناسبات حلوة مناسبات فرح الله يجمعنا بس بالفرح عقبال 120 سنة لكل مين عم بيحتفل بعيد ميلاده

0: أهلا ومرحبا بركات مكملين أنا وياكم في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وقبل المحطة الثانية زي ما قلت هيك أكتر بحتفلوا كمان بعيد ميلادين وكمان بتخرجات وكمان بأفراح. الله يتمم الفرحة على الجميع. بس هيك إهداء خاص مني لمستمعتنا نور محاميد من أم الفحم اللي بتهني ابنها البكر عادي بعيد ميلاده اللي كان في 7/7 عقبال 20 سنة يا عادي. من والدتك من نور إن شاء الله عقبال 120 سنة فرح وسعادة وبركة. مكملين أنا وإنتو في كونسرت بعد ما كنا مع المحطة الأولى عند أبو المجد ملحن بركات. في كمان فنانة بس هي خرجة ستوديو الفن من العام 1988 وهي بسموها النجمة الذهبية. ليش بسموها هيك؟ أغنياتها اللي قدمتها للجمهور استحقت عليها من خلالها كمان لقب هذا اللقب الحلو النجمة الذهبية. في أغنية مميزة أصلاً للنوال الزغبي عم نحكي عنها غناتها كمان في برنامج كأس النجوم لما استضافوه كضيفي في البرنامج. تخيلوا برنامج مواهب باستضيف نوال الزغبي بعد ما كانت هي الموهبة في استوديو الفن. تعالوا نسمع من نوال الزغبي مندم عليك.

كثير مناسبات حلوة بهالفترة، كثير عياد ميلاد، وكمان كمان تحية بنقدمها أنا وكمان فيروز مستمعتنا وزوجها شادي لابنهن رنيم بمناسبة عيد ميلاده اليوم. بتصلي للرب أنه يكبر بالقامة والنعمة عقبال 120 سنة.

0: هي النجمة الذهبية نوال الزغبي، إذا متذكرين كان لها حلقة خص نص لإلها. نوال الزغبي النجمة الذهبية في كونسرت من بداياتها ليومنا هذا. مكملين أنا وياكم في كونسرت، رح نرجع شوي لكأس العالم للنجوم، كأس النجوم فنانين اثنين، بتخيل إذا بنسمع أسميهن نتذكرهن. شاركوا بعد شوي، عدوا معي 5 4 3 2 1 مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدون طول سيرة، متذكرين الفنانة مايا نصري وهادي خليل، كمان هني خريجين كأس النجوم من العام 1998. تعني كي كلمتين عن كأس النجوم اللي انعرض على شاشة الـLBC من إعداد وإخراج سيمون أسمر. أسماء فنانين بلشوا من هذا البرنامج، إذا بتسمعوا الأسماء ممكن تستغربوا، متذكرين كلياتهم. طيب، أمل حجازي، مدلين مطر، نيلي مقدسي، يارا، دارين حتشيتي، مايا نصري وهادي خليل وكتير كتير. الحلو أنه هالفنانين كانوا مشتركين منافسة بيناتهم، بس كمان الضيوف اللي كانوا لكل حلقة ضيف، وكل ضيف كان مش أقل من وديع الصافي، الشحرورة صباح، وكتير كتير بعد من فنانين نجوم العالم العربي كانوا ضيوف من خلال كأس النجوم. هادو سيمون أسمر. طيب تعال نكمل، حكيت لكم هيك عن مايا نصري وهادي خليل، غنوا مع بعض دويتو، بتخيل إذا نتذكر مع بعض مش أقل جمالا من التحدي اللي كان بين نوال الزغبي ووائل كفوري. تعال نسمعوا. انت حبيب عيوني ونور عيوني انت،

0: شوي تفاصيل كمان شوي رح نحكي عن هالأغنية، بس تحيات لمستمعتنا الجميلة. شو رأيك نسمع أنا وياك وصوتها لمستمعتنا؟
1: مرحبا عمو الياس، أنا تالين بحب برنامجك كثير.
0: وإحنا بنحبك يا تالين كثير. وهي هادي خليل ومايا نصري بدي غنوا لك أنت حبيب عيوني ونور عيوني أنت. تحية لوالدك أبو تالين، لوالدتك، للكل العائلة الجميلة. كمان اختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399، هذا هو الرقم. شاركوني

هالأغنية من أشهر الدويتوهات الرومانسية الطربية كمان تقدر تقول عنها. غنتها الفنانة مايا نصري لما كانت بعدها مشتركة هي كمان وهادي خليل. كلمات الشاعر ميشيل جحا وألحان جوزيف جحا. كلمات ولا أروع.

برنامج كأس النجوم استضاف كمان ضيوف مش بس من لبنان أو من بلاد الشام، كمان استضاف مثلا بلبل الخليج نبيل شعيل، حتى غنى هناك ما أروعك. لكن سمعناه بعد شوي، خليكوا على مفاجأة.

0: مايا نصري وهادي خليل حلوين مع بعض.
1: كونسرت مع الياس مرجيجي.
0: مكملين في كونسرت. طيب رح نرجع شوي لاستوديو الفن، وهون في هيك نوع من الصدمة لنجم الثمانينات بدون منازع، مارد الطرب سموه، وصل للقمة في مسيرته الفنية، وبلحظة مفصلية ترك كل المجد اللي على الأرض ودخل الدير. ربيع الخولي اعتزل الفن بعد 15 سنة احتراف حوالي 150 أغنية، ورجع لاسمه الأصلي طوني الخولي، واليوم هو الأب طوني الخولي. انتقل من الفن عشان يدخل بطريق الرب يسوع، وترك كل شيء وراه. عن كواليس لحظة اعتزاله تعال نسمع منه.
2: من هالثانية أنا اسمي طوني الخولي، اعتزلت الفن ولحقت يسوع المسيح، وطريق يسوع بيقول اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. قعدت 5 أيام بكفيفين اختبار تيشوفوا إذا مزبوط هالإنسان عنده دعوة إيه ولا لا. وكتر خير ربنا مشيئة ربنا إنه رجع قال لي رئيس الدير إنه تعا فوت 26 شهر على كفيفين ومثل ما بيريد ربنا.
0: هاد هو ربيع الخولي لما اعتزل الفن وكان بأوج عطائه، أوج نجوميته، لكن في سوبر ستار راغب علامة ولا رمعياش طبعا ما كانش بعد وقتها. المهم كانوا مسمينه مارد الطرب بالثمانينات، وهيك صوته بجمع بين الجبلة وبنفس الوقت الشجن والعرب الحلوة القريبة للقلب. رح نسمع من ابن خالته الملحن نور الملاح، من أجمل ما غنى ربيع من ألحان ويهل الهوى لا تلومونا. رح نسمع من نور الملاح شو حكى عن ربيع الخولي الفنان اللي في وقت نجوميته تخلى عن كل شيء واتبع طريق اللاهوت وطريق الرب. تعال نسمع نور الملاح شو حكى.
3: يا أهل الهوى لا تلومونا، هي أول أغنية.
4: أول أغنية
3: ضربت معه مثل الغربة، جيدة بحر المرمر، يا حلوين نور الشمس، من فضلك عندي سؤال. طار
4: في قرابة بينك وبين
3: طبعا طبعا
4: بيكون
3: بخالتي.
4: ابن خالتك بيكون. شو رأيك بربيع الخولي كفنان؟ يعني هلا يمكن في كتير عالم لأنه بعيد عن يعني اعتزل الفن ما عاد كتير مواكب شو عم بيصير.
3: الأصوات النادرة كلهم بيعرفوا، الأصوات النادرة وأدائه مخيف كان،
4: كمان صنعت له هوية بتعتبر
3: طبعا.
0: هذا كان كلام نور الملاح، بغض النظر إنه في قرابة بيناتهم بس كان صريح، صوته مميز فيش له منافسين كان بوقتها. رح نسمع بصوت ربيع الخولي لما كان بعده بغني، وبالرغم من الاعتزال حلو نسمع صوته الراقي من خلال أغنياته، ولأنه الفن كمان رسالة والموسيقى رسالة بالنسبة لإلي بتخيل نعطي كل ذي حق حقه، كمان من ناحية الصوت الأداء الصوتي طالما هو مش خادش للأذن ولا هو نشاز ممكن نسمع ونسلطن على صوته. ربيع الخولي راح يغني لقدوته قديس الطرب وديع الصافي.

هاي النسخة من استوديو الفن عام 1980 غنى فيها بتصفيات النهائية لمحافظة جبل لبنان ربيع الخولي.

من ألحان وديع الصافي والأغنية لوديع الصافي كلمات مارون كرم، ولا أجمل من هالأداء، رايق على مقام الرصد، مليان عرب وشرقي بامتياز.

0: بنجري خباها والحلوين يا حلوين
1: يا حلوة الحلوين قومي تنمشي زي ما قلت من كلمات مارون كرم الشاعر اللي بدخل كتير ما بين الأرض والبحر والغزل الحلو.

0: ربيع الخولي قومي تنمشي من استوديو الفن عام 1980
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: بستاهل الزقفة حاولنا هيك نكرم صوته بوجوده مع انه اعتزل الفن بس هو باقي معنا بصوته بنغمات صوته الحلوة واللي بتدخل على القلب طوالي مكملين في كونسرت لكمان كمان فنان خريج هاي المنصة الرائعة والرهيبة بصراحة خرجت فنانين بعد الموجودين معنا لليوم تخيلوا احنا بنحكي تقريبا من اواخر السبعينات اوائل الثمانينات احنا اليوم بعدنا عم نسمع كمان راغب علامة كمان رامي عياش كمان عاصي الحلاني نوال الزغبي مزبوط كمان هادي خليل مايا نصري هالفنانين بعد موجودين معنا وهني خرجين هدول المنصات البرامج الهوا بسموهن زمان برامج الهوا حرفيا هذا المعنى الصح بعكس برامج السنين الأخيرة هي مش برامج كتير هوا برامج تيك توك أكتر تعال نروح عند رام عياش بوب ستار بدايته كانت صعبة تعلم الفن بالحرب ورامي ما خلق يعني وبتمه ملأ من ذهب لكن بدايته كانت من ذهب

0: زميلت ميدالي ذهبية في استوديو الفن عن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية غنى لعيونك بدي غني وبغني لو بدي إلا بعمر 16 سنة. الجمهور انجن عليه ولجنة التحكيم اللي كان فيها فنانين كبار موسيقار مثل ياسر رحباني روميو لحود أكتر من هيك. مش بس تميز بصوت أصيل كان عنده حضور قريب من القلب والبداية عن جد كانت من استوديو الفن. تعال نسمع
1: استوديو الفن. أول ما دخلت استوديو الفن أخذت ميدالية ذهبية. ابتديت بقى شهرة وولد صغير عمره 16 سنة ابتدى حياة الشهرة تبعه بأغنية بغني لو بدق إلا. من وقتها تقريبا ابتديت تعرف هذا التين ايجر اللي بده يظهر ويبين which is normal يعني.
0: هالبدايات من استوديو الفن بس كمان زي ما قلت ومثل في كل مجال بالفن كمان لازم يكون نلاقي تأثير من نجم كبير على فنان اللي كان في بدايته. ورامي عياش حكاها بصراحة، أنا من مدرسة وديع الصافي وتأثر كتير في مسيرته الفنية. تعال نسمع هيك شو حكى عن كواليس إن كان عشقه لهاي المدرسة الفنية وكمان عشقه للإنسان وديع الصافي.
1: هو أستاذي دون أن يدري أنا تعلمت الحنكة العرب الخلفية الرحبانية بصوت وديع الصافي. هيدي انتبهي لها
2: طبعا
1: لأنه في دبث موسيقي كبير مع الرحابني بصوت جبلي جبار أبضاي حنون بذات الوقت.
2: يا سلام عليك.
1: اتقولبت هاي حبيته هيدي التوليفة حبيتها كتير أنا.
2: أيوة.
1: والجبل في ينابيع وفي نسمة الهواء الحلوة نضيفة الطرية وفي العصافير وفي الخضرة وفي يمكن الجبل بكل حديته.
2: أيوه.
1: بس فيها ال فيها ال مش نعومي بس
2: لو
1: فيها الانسيابية
2: لو خاصية تانية غير الخشونة
1: يمكن كرمل هيك منسميه صوت الجبلي لأنه يتسم بكل صفات الجبل.
0: حلو بصراحة الوصف كوصف إنه توصف صوت جبلي دائما هيك دايركت. إحنا بنقول إن صوت الجبل وصوت قوي جبار بغني العرب والطرب بشكل كتير قوي صوت جهوري. بس بتضح بالنسبة لرام عياش وجهة نظر كتير حلوة إنه الجبل فيه كمان نعومة معينة فيه تضاريس تاني مش بس جبل وخشن. ولهيك صوت الجبل مش بس صوت اللي هو قوي كمان صوت بيعرف يغني العاطفي والشجن بطريقة كتير حلوة. بغني لو بدأ إلا من استوديو الفن عام 1996 رام عياش.

خلال تطبيق ناس أو من خلال موجات راديو الناس واللي عم بسمعنا بصوت عالي. هل الصوت وقف الصير على جنب وسلطنوا. بعتونا كمان وكمان اختيارات 050-5577-399.

بغني لها وبدأ إلا رامي عياش بغني لها وبدأ إلا وإحنا من خلال نغماته وأغنيته أول أغنية أنتجها وغناها قدام جمهور في استوديو الفن على أنغام هالأغنية. رح نختم كونسرت فيه هيك نوعنا ما بين كأس النجوم واستوديو الفن بأغاني عن جد منحبها وحبيت كمان نتشرف فيها أنا وإنتو. ما تنسوا موعدنا بتجدد كل يوم أحد الساعة 8 المساء أيام 2 والثلاثة رح نكون مع بعض من 12 من 11 ل 12 أما يوم الأربعاء ويوم الجمعة من الساعة 8 المساء للساعة 9 السبت إعادة من الساعة 9 المساء للعشرة. كنت معكم الياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم وفي الختام لما بسألونا ليش الموسيقى لغة ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. من هون للقاء الجاي كونوا بس بخير سلطنوا دندنوا الموسيقى هي حياة سلامات.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول.

تلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقع.

راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
3: نظاراتك أوبتي نايس.
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: يلا لف على البلد
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
4: زوجية.
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90، بندورة، خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.

جو. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: Let's go.
1: This is your radio.
0: Radio الناس.
1: Your station.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.